اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

Mr. Eisley.

0: غضب له أسرار.
1: سايف في البحر سحبي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب وجميل ورائع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع على مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. وضيف الحلقة هو الفنان الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله، اللي بصير يوم الخميس ونيس بوجودك.
1: الله يسلمك، حيا الله أحمد الغالي، وأرحب أول شيء السادة المستمعين الكرام أصبح عليهم، بعدين الاصطاف اللي فعلا يعني قاعد يبذل مجهود كبير في صوت الخليج عشان نكون إحنا موجودين معاكم، وتحية للجميع من يسمعنا في أنحاء الوطن العربي.
0: يا هلا ومرحبا، شكرا يا أبو عبد الله. وفي المستمعين الكرام، أنا شو حط أغنية استهلال عشان أبو عبد الله يعني يتفائل؟ شو أنا حط أغنية؟
1: يلا نسمعها.
0: لا شو الأغنية اللي حطتها؟ بسألك أنا يا شافي برضو. طيب، ما هذا اللي نبهت منه أنا، أساس إنه عبد الكريم لسه كان بغني. بس على كل حال، لا أو الاستهلال يا شافي، الاستهلال، أغنية الاستهلال. يعني استطار الشافي الاستهلال مش أول أغنية. إيش الأغنية اللي أنا كمل يعني أعطيني جملة مفيدة. سمية بعلبكي، اسمها سمية بعلبكي، أنا قلبي إليك ميال. طيب جهزها الله يرضى عليك. طيب احنا عابين ما جهزها شافي، ابو هيثم طلب انا ويلي عبد الكريم عبد القادر، مهابة طلبت عبد الكريم عبد القادر برضو، غيري يا مهابة لو سمحتي ولك الشكر الجزيل. احمد الحديثي طلب انا في انتظارك ام كلثوم. صادق من عمان طلب ام كلثوم برضو، فلو سمحت غير يا صادق. وخلص اعتقد يعني طالما احمد الحديثي طلب انا بانتظارك فبتكفي يعني لكل من يريد ان يستمع الى ام كلثوم في حلقه اليوم. عيسى سليطي طلب تحريتك صالح الحريبي. ام حمد طلبت شده العربان حسين جاسم. سعاد طلبت عبد الوهاب قصيده قيثاره، هي لها اسمين، اي سر فيك اني لست ادري او قيثاره. خالد خليل طلب اعذرني ولا تزعل يا حميد منصور. محمد البطيني يا مروح بلادك. ابو بكر سالم. علي خاطر النجادي طلب ابو بكر سالم. ابو بكر سالم موجود يا علي. مبارك المهندي طلب لا يا صبا نجد عوض الدوخي. فاطمه الوهيبي طلبت صوابت قلبي امينه. حمد السليم. اسحاق الحارثي غير الفنان اللي طلبته يا اسحاق. عبد الرحمن اراقب الساعه. عبد الرب ادريس. منتصر شاكر طلب ليش ما سلمت لسعد الحلي. بعدين عبد الله احمد مسعد طلب عبد الكريم عبد القادر. عبد الكريم عبد القادر كان موجود في او موجود في حلقه اليوم. نوف البلوشي او بكر سالم موجود. ناجح الجيوسي او ام كلثوم موجوده. بهاء ام كلثوم موجوده. ف يعني الكل اليوم طالب عبد الكريم عبد القادر وام كلثوم وابو بكر سالم. طيب نسمع اغنيه الاستهلال. جاهزه اغنيه الاستهلال؟ سميه بعلبكيها الفنانه اللبنانيه الكبيره اللي غنت انا قلبي اليك ميال من جلسات صوت الخليج الحصريه، وهي اغنيه اللي فايزه احمد لحنها محمد الموجي. هي اغنيه الاستهلال اليوم لكن بصوت سميه بعلبكي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله.
1: يا حياك الله يا أبو أحمد, صبحك الله بخير حبيبي.
0: صباح النور حبيبي, أهلا وسهلا. طبعا مهابة غيرت إلى متى تعود يا حبيب الروح عبد الحميد السيد. علي خاطر النجادي غير إلى زرعتيني لفيصل عبد الله. بس ونكتفي بهذا القدر لأنه في معنا ضيف كبير وعزيز. خليه يأخذ راحته ونفرش له الدرب فل وياسمين.
1: حبيبي
0: فإحنا نبدأ اليوم من حيث يريد أن يبدأ الأستاذ أنور عبد الله. حابب تعلق علق, حابب تتكلم عن شخصية تتكلم, حابب تطرح موضوع اطرح
1: حبيبي. والله أستاذ عبد السلام, بتكلم اليوم عن شخصية, والشخصية هذه فعلا فنان كبير مايسترو, لا بصمات على الأغنية العربية, والحقيقة قدم الكثير من الأصوات الواعدة والأصوات الجديدة, وأعتقد هو أكثر واحد طور في الموسيقى العربية من ناحية التوزيع الموسيقي وتقديمها بشكل شرقي مطور. المايسترو سليم سحاب. طبعا هو اسمه سليم سحاب وليس سحاب. وسحاب عائلته كانت مشهورة بسحب الحرير من دودة الغز, وهم عائلته كلها مشهورة بهذا الشيء, فسموهم سحاب سحاب سحاب نسبة إلى شنو؟ سحب الحرير من دودة الغز. هو من مدينة يافا في فلسطين, ولد هناك في عام 1941, ونشأ في هذه المنطقة طبعا, ويحمل ثلاث جناسي, الجنسية الفلسطينية والجنسية اللبنانية والجنسية المصرية. نعم, عطوا الجنسية المصرية طبعا. من أبرز أعلام الموسيقى العربية الكلاسيكية, وهو مؤسس وقائد الفرقة القومية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية. طبعا قبل هذا طبعا صاحب بصمات كثيرة في اكتشاف الأصوات. بدأ طبعا حصل على قيادة الأوركسترا في عام 1971 من بيروت مع درس فيه هناك, ومثل ما قلنا احنا نشأ طبعا في مدينة يافا الفلسطينية لعائلة محبة للفن وللموسيقى, وانتقل بعد ذلك للعيش في لبنان, والتحق في معهد الكونسرفتوار في بيروت. طبعا دراسته حصل على بعثة دراسية في الاتحاد السوفيتي سابقا اللي هو الآن هو روسيا. أغلب الأساتذة الكبار والمايسترات الكبار كلهم راح درسوا في روسيا, من ضمنهم حتى الأستاذ شعبان في السعد وغير وغير درسوا في روسيا هناك, بحكم العلاقات القوية اللي كانت يعني تربط مع الاتحاد السوفيتي ذاك الوقت. عقب ما راح روسيا طبعا تخصص في الدراسات العليا في قيادة الأوركسترا. نفس شعبان السعد نفس الشيء, عدد كبار الأساتذة الروس, ودرس فترة من الزمن هناك, وعاد إلى بيروت وأسس فرقة للموسيقى العربية في عام 1980. ولكن المحطة الرئيسية في حياته كانت مصر. لما جاء مصر

0: في مصر على سبيل المثال عبد الحليم نويره واساتذه كثار يعني، ولكن سليم سحاب كان يحمل فكر للموسيقى العربيه، فكر متطور وفكر جديد، ويحب عبد الوهاب حب كبير، ويحب ام كلثوم، ويحب المطربة الثانية، ويحب الاغنيه المصريه ومتشبع فيها. فلما جاء مصر طبعا يا فرحان في عام 1900 قلت لكم انا هو في اواخر الثمانينات طبعا بالتحديد حوالي 1989، واسس فرقه قوميه للموسيقى العربيه، وكذلك اسس جوقه للاطفال. جاب الاطفال سووا لهم جوقه وبدا في القاهره، ومن هذه الجوقه طبعا تخرج المع نجوم الغناء اللي كانوا صغار وقتها الحين صاروا كبار طبعا في الغناء العربي، وعهد اليه تاسيس مؤسسه المبدع العربي يشرف عليها هو بنفسه لاكتشاف ورعايه المواهب الجديده في مجالات الغناء والعزف، طبعا مجال والعزف والتاليف، وعرف طبعا بمقامات وتحليلات موسيقيه، فعلا هو يحلل تحليل جيد كونه هو استاذ في هذا المجال، وله مؤلفاته الف كثير يتكلم عن اعلام الطرب والموسيقى العربيه، وهو رئيس طبعا الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى حصوله على لقب سفير النوايا الحسنة. وكان من أمنياته أن يلتقي مع عبد الوهاب، وعبد الوهاب فعلا هو طلب من رتيب الحفني أن يشوف سليم سحاب، وبيان على كلامه يقول قعدت مع عبد الوهاب وخذت منه معلومات كثيرة، وحقيقة عبد الوهاب يعني أثنى على عملي وأثنى على شغلي وشجعني، وهذا يوم ما أنساه في حياتي. هذا نبذة بسيطة عن المايسترو الأستاذ سليم سحاب.
1: الله يعطيك العافية. شكرا يا أبو
0: حبيب
1: الله. في المستمع محمد حسن بيقول صباحك سعادة وراحة بال أبو أحمد، أنت والأستاذ أنور المفروض تحط فايز أحمد وليس بعلبكي، أو ممكن تكون الهدية. وجهة نظر محمد حسن. محمد، لأنه مع احترام الشديد لك وكل المستمعين، في كثير ناس بيعرفوش سمية بعلبكي. سمية بعلبكي ليست شابة يعني بادئة أو شيء، سمية بعلبكي مدرسة وأستاذة ومغنية لها باع طويل، لكنها محافظة جدا وقليلة الظهور جدا، وبالتالي بنحطها هدية مثل ما بنحط ابتسام لطفي، مثل ما بنحط حسين نعمة الله يشفيه، مثل ما بنحط أسماء كبيرة بنحطها هدية، بنحط عبد الكريم عبد القادر في نفس اللحظة بنحطها أغنية استهلال زي عبد الكريم عبد القادر، زي ابتسام لطفي، زي حسين نعمة إلى آخره. فمن هالناحية أنا حطيتها بحطها هدية، وحطيتها اليوم استهلال لأنها فنانة كبيرة. سجلت معها ساعة أو أكثر في صوت الخليج، وموجود التسجيل وأذيع التسجيل، وإذا سمعته مرة أخرى ممكن تكتشف ما أريد أو ما أقصد أن أقوله. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي، يقول الأبيات للشاعر علي معشي، جاءت وفي يدها الزواد تزورني، ما ضر لو لهف الفؤاد تمددا، وأشرت بالكفين أرشد قلبها تأتي، وننعم باللقاء مجددا، عند اقتراب الخطو بان بثغرها در الجمان تبسما وتوددا، قالت إليك الروح تركض لهفة، رفعت تشير مشوقة نحوي يدا، حين التقى القلبان بعد قطيعة عادت بلاد الطين تنبت عسجدا. شكرا يا علي، وتحية لك وللشاعر. في أستاذ أنور، العود عندك قريب منك؟
0: أيوة كاه يمي.
1: طيب خليه يمك عبين ما نسمع أغنية عبد الكريم عبد القادر أنا ويلي، طلبها أبو هيثم، وراجعين لك. يلا سخن العود
0: إن شاء الله.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور, في رسالة لك من المستمع الكريم ريم, بتقول الآتي: صباح الورد, لو ممكن ولو وقت الأستاذ أنور ومزاجه يسمحان, ودي أسمع أغنية رباب رحمها الله احتمال بصوته, وإذا ماله مزاج والعود مو قريب منه نسمعها بصوت رباب رحمها الله.
1: لا لا طبعا المستمع الكريم ريم تامر, وانا ان شاء الله احنا حنقسمها نص انا ونص رباب, عشان هم تسمعونها بصوت رباب افضل من صوتي وادائها افضل من ادائي, ولكن ما يمنع اني انا اغني لكم احتمال سحبك احتمال.
0: طيب بس شافي رباب احتمال, خليها عندك احتمال, اساس الاستاذ انور قسم المساله يعني.

سأحبك احتمال احتمال واحتمال اني ارد لك احتمال احتمال احتمال انسى حبك احتمال احتمال احتمال اني ارد لك احتمال احتمال لكن الشيء الاكيد حتى

0: للأسف للأسف أنت الوحيد، واحتمال
1: الله الله. طيب
0: الله الله
1: كمل يا كمل يا شاف كمل.

0: سؤالي للفنان الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله، العود اللي جنب، أي أعوادك أحب إلى قلبك؟ وكم عود عندك؟ لا إله إلا الله.
1: والله الله يسلمك، والله أنت مجموعة كبيرة من الأعواد، وأهديت كذلك مجموعة من الأعواد. الحين عندي حوالي 15 عود
0: ما شاء الله.
1: أحب عود إلى قلبي طبعا عود عراقي، صنع الصانع العراقي الشهير محمد فاضل، وهذا العود مصنوع في عام 1973 ولذكريات معاه، لأنه بدأ معاي وشريته طبعا بالأقصاد، يعني ما كان عندي فلوس وقتها، فكان سعره 31 دينار بالضبط، 31 دينار، وما كنت أملك من 31 دينار إلا 14 دينار اللي هم العيادي اللي أنا يمعتهم. دائما في الأعياد لما يعطوني عيادي ما أروح ألعب، يعني
0: تحوش
1: أصرف أحوش، فحوشت 14 دينار، وأمنيتي إن أنا أقتني عود لمحمد فاضل. فعندي صديق معاي في الدراسة قال لي أنا خالي عنده عود محمد فاضل يبي يبيعه، قلت له والله خلص أنا بعطيك عربون الحين، هذه 14 دينار عطى، وباقي المبلغ 17 دينار إن شاء الله خلال أسبوع 10 أيام أدبر لك إياهم. وفعلا دبرت المبلغ بطريقة يعني طريقة عجيبة، شلون دبرت ال 17 دينار واختنيت هذا العود. فهذا العود أحبه وايد، وطلعت فيه بالتلفزيون كثير وعزفت فيه كثير، ولا زال إلى الآن موجود عندي. يعني أعجب فيه الدكتور عبد الله الدريس وطلبه مني، وأعجب فيه كذلك أستاذ أحمد باقر، كلهم معجبوا في العود، ولكن ما بعته، والناس وايد عرضوا علي انهم يشترونه وانا ما بعته، موجود الى الان عندي واحبه وايد.
0: استاذ انور، باعتبارك يعني ملحن كبير، وعلاقه الملحن في العالم العربي قويه جدا باله العود، لانها اله التلحين نقدر نسميها. فهناك انواع الاعواد، عود مسرح وعود استوديو وعود تلحين، صحيح؟ هذه
1: صحيح
0: التقسيمة؟
1: صحيح. وعود السمرات حق الجلسات. طبعا عود السمرات يكون صوته عالي وايد، ليش؟ عشان يوصل صوته في الدوانية أو في المجلس. فلازم يكون صوته عالي، وأغلب الأعواد البغدادية والأعواد الشامية يتميزون بهذا الشيء. تلاقي حمد خليفة، تلاقي محمد زويد، دائما اشوف لعب طبعا العود، دائما اشوف عارف هذا الصناعة منه طبعا. في المجالس لازم صوت العود هذا صوته وايد قوي عشان يبني المجلس. بالنسبة للتسجيل، لا، التسجيل يبي له عود حلو جميل، يعني
0: الميكروفون كفيل بانه يوصل الصوت
1: بالضبط ما تفضلت، الميكروفون كفيل، فبالتالي تختار العود، وبعدين العود هذا ما في طسطسة، ما في طز، ما في شيء،
0: في همس،
1: ان هذه
0: همس
1: بالضبط، ما شاء الله شاعر. ولكن في السمرات ما يبين الطسطسة، هذا ما يبين. ففي الاستديو لازم العود هذا الهمس الناعم، وفي التلحين لا، تختار العود اللي يعني يريحك، لان انت بتمسك العود فترة وبتلحن عليه، فتختار كذلك نفس الشيء، مو عود يعني صوته قوي، المهم انه شنو تسيطر عليه، لان الاعواد احجام. فبعض الاعواد لما تمسكهم تتعب، لان حجمها كبير، خاصه الاعواد البغداديه احجامها كبيره، وبعض الاعواد المصريه. ولكن الان طلعت اعواد جديده اللي هي اعواد التركيه، اعواد حلوه وجميله
0: وتتميز
1: بالصوت بالضبط، وخاصه في في في مهرجان قطر لما كنت انا موجود وحضرتك كنت موجود، في اغلب العازفين كان عندهم اعواد تركيه. وكل واحد عزف على عود، وكل واحد كذا، تلاقي عود تركي جميل، خشب حلو، اوتار حلوه. فاعتقد الوقت الحاضر الاعواد التركيه هي اللي مسيطره على الساحه الفنيه.
0: المستمع الكريم عبد الله احمد مسعد من الضالع من اليمن بيقول: أنا أسمعكم الآن وأنتم تتحدثون مع الضيف الكبير، أسألوا أي أفضل الأعواد؟ هل في نوع معين له أفضلية ويمتاز بقبول كل الألحان؟
1: أستاذ عبد الله، الألحان ما لها علاقة بالأعواد، يعني على أي عود أنت ممكن تلحن،
0: صحيح.
1: على أي عود، ولكن الآن كل واحد يفضل يعني أعواد معينة. يعني أنا بالنسبة لي مثلا الآن أنا أفضل الأعواد المصرية القديمة في صناع معينين، يعني فتحي أمين، عمي بدر، جميل جورجي الجوهري أو الجواهري شغلة كذي. هذيل عملوا عواد قديمة حلوة. فالشاطر اللي اقتنى من هذه العواد اللي أنا أتكلم من الآن ماتوا حوالي من 30 سنة. فلكن عواتهم موجودة، عواتهم والعود كل ما يعتق كل ما يكون أحلى، كل ما تعزف عليه كل ما يكون أحلى. كذلك العواد القديمة لمحمد فاضل، في محمد فاضل عنده عواد قديمة وايد حلوة. ولكن الآن اللي هو فاروق، اسمه فاروق شغلة شيء فاروق نسيت اسمه، صانع تركي قاعد يعمل عواد تركية حلوة. وفي صناع ثانيين عرفتهم أنا لما عملوا مثل الورشات في مهرجان الدوحة الموسيقى العربية وكذا، فعملوا كل واحد خذ له مثل بوث ويعرض. ففي أتراك 3-4 عرضوا عوادتهم، عوادتهم مايت حلوة.
0: نعم. شكرا شكرا أستاذ أنوار، سنعود إليك حبيب. بس خلينا نسمع طلب مهابة، طلبت متى تعود يا حبيب الروح لعبد الحميد السيد. صح يا شافي، شيك فوجئت يا شافي. لا، متى تعود يا حبيب الروح ثاني ما احنا قلنا انه غيرت مهابة، هي رقم 2 مهابة يا شافي. طيب ركز معي يا شافي، يلا

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله، وعنده تعليق على أغنية عبد الحميد السيد.
1: نعم أستاذ عبد السلام، هذه الكلمات يعني اللحن هذا غني بأكثر من كلمة، اللي هو طبعا متى تعود يا حبيب الروح، هذا بعدين، لكن في قبلها يا ذا الحمام اللي لعب بالغصون، وشيء عجيب يا ولد منصور.
0: صحيح،
1: ايوه اللحن لعبد الحميد السيد اللحن، ولكن عبد اللطيف الكويتي اول ما غناه

0: يتعدانا. وبعدين كذلك ركبوا عليه يا ذا الحمام اللي لعب غصون، وش لك على عيني تبكيها، وش لك على عيني تبكيها. وبعدين شيء عجيب، وبعدين متى تعود يا حبيب الروح. ففي السابق يركبون كلام على لحن، يتركب الكلام على لحن يعني، يشوفون كلام هذا لحن حلو يركبون عليه.
1: يعني عبد الحميد السيد كان معاصر الكويتي.
0: اي، وهذا كان حدث ان شلون عبد اللطيف الكويتي ها يعني
1: يغني من الحان السيد.
0: الدكتور طبعا هو قاد فاضل الاغنيه الكويتيه. احنا عارف هو من مواليد 1901 تقريبا. فالرجل يعني كبير بالسن، وعبد الحميد كان ولد.
1: نقدر نقول تشجيع منه لعبد اللطيف الكويتي، تشجيع منه لعبد الحميد السيد،
0: تشجيع وعجب اللحن. عجب اللحن،
1: لحن جميل الصراحه،
0: تشجيع وعجب. عجب اللحن، يعني زي مثلا على سبيل المثال ما بيشبه السيد ام كلثوم بليغ حمدي. لان السيد ام كلثوم كانت وين، فلما غنت لبليغ اول لحن اللي وحبوا ايه اللي جيت عليه، فالناس استغربت يعني ام كلثوم وبليغ امس واليوم، ولكن عجبها اللحن وشجعتها وغنت الاغنيه. نفس الشيء عبد اللطيف. فعبد الحميد كان توه طالع، توه منضم الى مركز عاطف الشعبيه، وسمع اللحن عبد اللطيف الكويتي عجبه، لحن جميل، لحن حلو، فغنى. فيعني يعني تسجل لعبد الحميد السيد ان لحن لعبد اللطيف الكويتي في بداية حياته.
1: نعم. في سؤال من سعاد، أحسن تزعل سعاد، تقول لي نسيت سؤالي. بتسأل تقول صباح الخير، صباح الخير أستاذ أنور، يا ليت تطمنا على صحة مطربنا الغالي عبد الله الرويشد والشاعر بدر بروسلي.
0: والله بدر بروسلي زين الحمد لله، على تواصل أنا معك اليوم، مع تواصل مع الشاعر بدر بوسلي. عبد الله الرويشد ان شاء الله الله يشافيه والله يعافيه، يعني حالته مستقره، ونتمنى طبعا انه يعود للساحه الفنيه، ولكن حسب كلام الدكاتره وكذا انه هو يعني الله يشافيه من الوعكه لوعكه صحيه يعني قويه اللي حاشته. كذلك الشاعر عبد اللطيف البناي نتمنى الشفاء العاجل. انا زرت عبد اللطيف البناي من حوالي اسبوع، هو في البيت طبعا على الويلشير قاعد، واذا تكلم يدوب تسمع كلامه. والحين ان شاء الله بعد الحلقه هذه راح اروح المستشفى ازور الملحن الكبير الموسيقار يوسف المهنة. لاني صار لي حوالي سنتين 3 سنوات ما سمعت عنه اي شيء، وحاولت اتصل فيه اكثر من مره، وحاولت وحاولت الى ان امس ردت علي بنته، قالت لي عمي انا بالصدفه شفت تليفونه. قلت لها يا بنتي ابي اشوف الوالد. قالت لي الوالد في المستشفى. قلت له اقدر تزوره؟ قالت تقدر تزوره. فمشتاق جدا، اي والله مشتاق ازور يوسف المهنة. بعد الحلقه بروح للمستشفى وازوره واطمن عليه، لانه هو استاذ كبير وملحن ولحق علينا يعني.
1: تحيه من برنامج طربيات ومن صوت الخليج للفنان والملحن الكبير الاستاذ يوسف المهنة، وتحياتنا يا ريت تبلغها للاستاذ يوسف، نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله، والشفاء لكل الفنانين وكل الكبار اللي موجودين بيننا.
0: جزاكم الله خير، راح ابلغ ان شاء الله رساله ان شاء الله.
1: شكرا. ياسر الجهني، اذا سمح الوقت طلب روح حد عدد حبات المطر، اعتقد لورده هذه الاغنيه، اذا سمح الوقت. والله يا ياسر الجهني من الولايات المتحده الامريكيه، خلينا نسمع ام كلثوم انا في انتظارك، وانا في انتظارك يا شافي تنزل الاغنيه، طلبها احمد الحديث.

0: أدريبك في عندك شيء تقوله أكيد يا أبو عبد الله.
1: حبيبي والله حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي. طبعا زكريا أحمد موسيقار كبير وقدم للسيدة أم كلثوم وغير أم كلثوم ألحان جميلة. وجهة نظري الشخصية بين قوسين شخصيا أحب أنا في انتظارك وأهل الهوى وهو صحيح الهوى غلاب. الثلاث القصائد الكيف طبعا ما نبي الأغاني القصيرة اللي سواها طبعا الأغاني بالأفلام لا الأغاني الطويلة الثلاث القصائد هذيلة. وهو طبعا ملحن مبدع وهو عنده كيمياء مع بيرم التونسي كيمياء قوية بينه وبين بيرم التونسي. ودائما ألاحظ أنا أن الأستاذ زكريا أحمد يعني يطوع الكلمة على اللحن. يعني يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يا يعني وايد وايد يعني حتى هو صيد هو غلاب
0: هو صحيح هو غلاب
1: كذلك في كذا كذا مقطع يطوع الكلمة على اللحن. المفروض ان انت تطوع اللحن على الكلمة يعني المفروض يعني ان لحنك تطوع على الكلمة وتعطيها يعني لكن يعني هو لونه اسلوبه هالشكل يطوع في الكلمة. بتذكر في هو صحيح هو غلاب في مقطع مثلا راح بالي احب اتذكر بعد شويه دائما الكلمه وانا وانا وانا وانا ما اعرفش ما اعرفش وانا وانا وانا
0: يعني يحب يطوع التكرار التكرار طريقته هذه طريقته التكرار
1: ايوه هذه طريقته ولا شك انه ملحن مبدع طبعا وقدم من روعه للسيده ام كلثوم. نعم
0: زي الورد الورد جميل جميل يكرر دائما هذا اسلوبه
1: ايوه شوف شوف شوف شوف شوف شوف وتعلم دائما واهل الهوى نفس الشيء.
0: شكرا استاذ انور. في اسئله برضو في سعاد كمان بتسال في البوم جديد للمطرب عبد الله رويشد الله يشفيه ولا هذا ذكاء اصطناعي؟
1: لا هذا مو ذكاء اصطناعي هذه اغاني سجلها عبد الله في السابق وكل مطرب وكل ملحن عنده اغاني ما نزلت. شلون مثلا المطرب يسجل وانا اعرف كذا مطرب مثلا يسجل 20 اغنيه 25 اغنيه ويقعد يختار يسمع هو مع ربعه فيقول والله هذه حلوه هذه حلوه نزل هذه نزل هذه نزل هذه نزل هذه فيتم ثلاث اغاني اربع اغاني اغنيتين تم موجوده يعني ما نزلت لان تم اختيار على اغاني ثانيه. فهذه الاغاني طبعا عملها عبد الله رويشد من فتره قبل لا يطيح مريض طبعا وما نزلت ظلت موجوده نزلت اغاني ثانيه. ففضل انه هو طبعا مع الاخوان في الشركه المنتجه انه يتواصل مع الجمهور فشاف انه في اغاني موجوده ما نزلت نزلوها علشان يكون في تواصل بينه وبين الجمهور.
0: نعم. نعم. شكرا أستاذ أنور. في المستمع الكريم محمد صادق السامرائي بس اللي طلبته يا أخي محمد صادق السامرائي من العراق يعني برنامج يعني لا يتسق مع طربيات مع برنامج طربيات أو هوية برنامج طربيات. هذا ممكن يكون برنامج مثلا رسائل المستمعين أو رسائلكم إلينا يعني برنامج آخر غير برنامج طربيات. في نبيل بيقول ما السر حول ذلك الشيء السنباطي وبليغ لابد أن ترى أم كلثوم والموجي ترى العندليب وعبد الكريم عبد القادر نرى الملحن الأستاذ أنور عبد الله. أنا ما فهمتش عليك يا نبيل أنت عايز يعني أنت عسس في كلام كثير دائما أقول السنباطي وبليغ
1: هو يمكن يقصد هو أن أم كلثوم يعني كيمياء بينها وبين السنباطي وبين بليغ حمدي لأن مثل ما تفضل المستمع الأستاذ نبيل كلامه صحيح يعني أم كلثوم اتجهت اتجاه كبير لرياضة الصنباطي في البدايات
0: وبعدين بليغ
1: أول شيء رياضة الصنباطي إيه بعدين بليغ. فهذا الشيء طبعا خلى محمد الغصبجي شوية يحول على أسمهان يحول علينا مراد وهذا الشيء أغضب السيدة أم كلثوم. لأن محمد الغصبجي طبعا بدأ معاها ويعتبر من أكثر الملحنين اللي لحنوا السيدة أم كلثوم. فأم كلثوم فرحت في الصنباطي وطارت في الصنباطي وايد، وهي تعودت يعني أو متعمدة أن هي شوية ما بيقول تركن ولكن تريح محمد الغصبجي شوية. فليش؟ لأن كثف مع أسمهان، وكثف مع ليلى مراد، وهذا يعني نوعا ما غيرة. وهذه الغيرة موجودة في جميع المطربين،
0: موجودة في كل جميع البني أدمين موجودة في جميع
1: أيوة في كل مكان فيك أيوة أيوة يبي لي يتفرغ له بس بروحه. طب طب الملحن يا أخي يعني الملحن مثل النحلة يعني يطبع الزهرة هذه يلحق حق هذه يلحق حق هذا حق هذا يعني. لكن المطرب لا، المطرب إذا ارتاح له في حقه هو بروحه. إذا شط الملحن لحن مني مني يبتدي شنو المطرب يأخذ منه موقف. ولاحظ أن إحنا طبعا أن أم كلثوم كثفت بعدين بالشغل الأخير كثفت مع بليغ حمدي. ولين آخر لحن طبعا سجلوا اللي حكم علينا الهوى لحن بليغ حمدي. تتوقع أن هذا ما أثار غيرة الصنباطي؟ أثار غيرة الصنباطي طبعا
0: صح.
1: لكن أم كلثوم تبحث عن الجديد. نعم
0: طيب في
1: لأن أم كلثوم تبحث عن الجديد، تبحث عن التجديد،
0: وتبحث عن المعاصر. ما هو يعني زي ما عبد الوهاب عاصر كل يعني كل العصور وتعامل مع كل العصور، أم كلثوم برضو كانت تفكر بهذه الطريقة إنها لكل عصر يعني
1: صحيح
0: لعصر واحد.
1: ومن حقها ومن حقها يعني حقها.
0: نعم طيب
1: يعني محمد تفضل محمد.
0: لا كلامك أهم.
1: إيه والله الله يسلمك معك. يعني محمد القصبجي قاعد وراء أم كلثوم ترى علشان أم كلثوم وحبه في أم كلثوم، ولا أنا متأكد يعني أغلب الحان هذه مو عجبته سواء البليغ ولا سواء يعني يمكن عبد الوهاب نوعا ما، ولكن الموجي وملحين ثانيين أنا متوقع يعني، لكن حبه في أم كلثوم وأم كلثوم تطلب منه علشان ما ينسي محمد القصبجي ما يقعد في البيت. لأن جاءت فترة قاعد في البيت بعد ما صار مشادة بينه وبين أم كلثوم، فما اشتغل فترة معينة، وخاصة في فترة الخمسينيات بعد ما قدم الحبيب وكذا. فيقول السيدة أم كلثوم وقالوا لها ترى يعني مثل شنو مثل الشيء حاشي صده، لازم تلمعه ولازم كذا ولازم طبعا. فهي أصرت أن لازم يكون موجود القصبجي. وتم معها حبا في في في في في في أم كلثوم. وأنا سمعت من فترة قريبة مقابلة مع فريد الأطرش قالها بكل صراحة، قال ما حد لحن أم كلثوم مثل رياض الصباطي. قال ما في أغنية أم كلثوم غنتها مثل الأطلال. الأطلال أفضل أغنية غنتها أم كلثوم لأنها أصيلة من ناحية الكلمات ومن ناحية الألحان، وكل اللي لحنوا لها بعدين مع احترامي لهم لم يصل إلى مستوى الأطلال. هذا رأي الأستاذ فريد الأطرش، لأن فريد الأطرش طبعا ملحن شرقي ويحب الشرقية ويحب الأصالة ويحب كذا، ونوعا ما يعني إن أم كلثوم غنت لبلي وغنت لعبد الوهاب وغنت كذا كذا وما غنت له هو شخصيا.
0: شكرا جزيلا. في بس تعليق من مازن. أم كلثوم فيها لأم كلثوم مثلا أغنية الأمل لأم كلثوم فيها تكرار لكلمة أنا عندي أمل، وهي من الحان زكريا.
1: أيوة صح. شكرا صح أستاذ مازن. شكرا أستاذ مازن. شكرا.
0: طيب نسمع طلب عيسى سليطي تحريتك سنين طويلة لصالح الحريبي.

0: مضطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في رسالة من أحمد الحديثي بيقول: أبو أحمد، يوم الثلاثاء الماضي في مستمع اسمه عبد الله أحمد مسعد طلب منك أغنية على ذوقك وكانت فعلا جميلة، لكنك لم تذكر اسمها واسم المغني. بعض كلمات الأغنية: أنا إنسان دابس، هل باكرمان اسم الأغنية، هل باكرمان يعني أهل باكرمان، باكرمان منطقة، هل باكرمان. واللي غنى اللي سمعته أحمد فتحي، الفنان أحمد فتحي، بس هي أصلا غناها أعتقد أيوب طارش، أيوب طارش أعتقد غنى، أو محمد مرشد ناجي، محمد مرشد ناجي. هل باكرمان، شوف لي يا شافي مين فيهم، أعتقد محمد مرشد ناجي غنى، وغناها أحمد فتحي حصريا لصوت الخليج. أيوة، شكرا يا أحمد على أحمد الحديثي على الملاحظة.
1: أبو أحمد تسمح لي أعلق شوي أبو أحمد؟
0: تفضل حبيبي.
1: حبيبي الأستاذ يوسف ناصر رحمة الله عليه كان دائما يجي المكتب، والحقيقة يعني يستانس عندي في القاعدة وفي المكتب، ويعني يشرب شاي ونسولف مع بعض وكذا، فدائما كلماته يسمعك إياها ويقول لك ليت يكون اللحن كذي، ليت يكون اللحن كذي، فأسولف معاه على أغنية تحريتك، قال لي أبو عبد الله تحريتك طلع معاي اللحن من غير كلمات، يقول لحن حلو، حسيت في لحن حلو بس ما عندي كلمات، وهو شاعر كان يقول يا على بالي تحريتك سنين طويلة وأنا خايف إن قلبك نساني، ركبت على اللحن، ركب الكلام على اللحن، يعني طلع مع اللحن ومن ثم الكلمات، يقول الكلمات رهمت على اللحن جميل، يقول رحت حق عبد الكريم عبد القادر قلت أبو خالد طلعت معي جملة حلوة ولحن حلو، قال شنو، يقول سمعت تحريتك، يقول اسمعها مرة مرتين، قال لا والله تصرفي، شلون، قال لا والله مو جوي مو لوني مو كذا كذا، تصرفي، فيقول سمعت صالح حرايبي وقال اوكي وغناها، وفي اغنية ثانية هو عاملها قال مو جو عبد الكريم طبعا اللي هي اغنية الوجه الصبوحي، يا حي الله بالوجه الصبوحي الحراش الخضر، معمولة لعبد الله الرشيد، قال لا والله انا بالاغنية هذه اغنيها، فبعض المطربين سبحان الله يختارون شيء وفي شيء ثاني يطفوا. فقلت له ابو محمد طب ليش ما صرت ملحن، يعني انت عندك جمل وفي كذا لحن سمعني اياه في الساحه الفنيه موجوده هاي الالحان ومشهوره ولكن باسماء ملحن اخرين، وهو يوسف ناصر مسويها. قال لي ابو عبد الله اللي كسر عزومي او هبط معنوياتي احمد باقر. قلت له ليش؟ رحت الاذاعه انا كملحن وشاعر فسمعتهم كذا شغله كلماتي والحاني، فقال استاذ احمد باقر هذا من كلماته؟ قال والله كلماتي انا، وين الحانه؟ قال الحاني، قال لا انت خلك على الكلمات وخلي التلحين، قال لا يعني شلون، قال لا انت بتصير شاعر كبير بس، ها قال شلون عرفت شلون كذا، قال صدق اتصل فيني احمد العدواني شاعر كبير شاعر الكويت احمد العدواني، قال احمد باقر في الاغنيه الجميله طبعا في كذا لحن هو عملهم طبعا وكذا كلمات، من كاتب الكلام هذا؟ قال يوسف ناصر، قال هات لي اياه وهات خلنا نشوفه، فيحق احمد العدواني سلم على يوسف ناصر قال له انت شاعر كبير ولك مستقبل كبير، فيقول حطيت هذا الشيء براسي بعدت عن التلحين، احمد باقر قال لي واحمد العدواني قال اهتم بالشعر بعدت عن التلحين، والان عندي جمل موسيقيه وعندي الوان، وفعلا في كذا لحن عندنا بالكويت نزلوا باسمه ونجحوا خاصه مع وزاره التربيه، يعني الأوريتات اللي قدموها وزارة التربية مع شهادة الخليج ترى في ألحان كثيرة حق يوسف ناصر وليس حق ملحن آخر. فهذه قصة تحريتك حبيت أقولها طبعا للسادة المستمعين.
0: العافية. نعم. شكرا. في المستمع الكريم أبو آدم بيقول: السلام عليكم أستاذ، لو تكرمت هل تصلكم رسائلي على إكس أو الواتساب؟ أرجو الجواب، تحياتي لك. وصلت، أنا قرأت رسالتك على الواتساب، وصلت يعني. في أبو هيثم من مسقط: لو تكرمت أستاذ أبو أحمد تسأل الملحن الأستاذ أبو عبد الله، هناك بعض الألحان تعرف صاحبها مجرد أن تسمع المقطع الأول، مثل خالد الشيخ، فريد الأطرش، الصنباطي، سيد درويش، سيد مكاوي، وطبعا عبد الوهاب وغيرهم، هل هذه هوية الملحن أم هي مدارس تلحينية؟ هذا أبو هيثم من مسقط.
1: لا هي أبو هيثم هي هوية الملحن، الملحن هويته كذي روحه كذي، مثل لما تسمع الان حق زكريا احمد تقول فعلا هذا لحن زكريا احمد، يبين كذلك القصبجي كذلك الصنباطي، تحس هذا لونه هذا جوه. أنا بالنسبة للملحنين الموجودين أعرف من لون هذا، والله هذا لون مثلا على سبيل المثال لون استيمال ملة، هذا لونه، لون محمد بلوشي، لون راشد الخضر، وهذه شخصية كل واحد له لونه. طبعا خالد الشيخ نفس الشيء لونه، دائما خالد الشيخ يحط الطابع ماله على اللحن بصولوهات العود. من تسمع ريشة خالد الشيخ ها تعرف أن هذا لحنه، إلا لحن واحد إلا لحن واحد طبعا فعلا هو اللي عزف فيه ولحن جميل ونجح، ولكن مو لحنه هو اللي هو يا ناس أحبه وأحب أسمع سواليفه. نعم. اللي غناها الفنان الكبير علي عبد الستار، لما تسمع يا ناس أحبه لحن جميل وحلو والصولوهات أحلى وأحلى بعد، ولكن لحن صالح الشهري. وعلي عبد الستار طلب من من من من من, من خالد الشيخ يركب الصولوهات فيه، وركبها خالد الشيخ، وتسمع صولوهاته تتوقع أن هذا لحن خالد الشيخ، لكن هو مو لحنه. نعم.
0: شكرا أستاذ أنور. في المستمع الكريم محمد سليمان الذكير، بالنسبة لسؤالك الجواب لا، الجواب لا. سعاد من الكويت، ممكن نعرف آخر أعمالك أو جديدك، وهل لحنت للمطربة هند البحرينية؟
1: أي نعم. هند طبعا أول من لحن لها أنا، وعذب الله من كلمة أنا، لأن أنا أنتجت لها في شركة فنون الإمارات، وعملنا أول ألبوم وثاني ألبوم، طبعا كان لي عملين في أول ألبوم وثاني ألبوم كذلك، وكانت معنا ومن ثم انتقلت إلى شركة أخرى، فإحنا تبناها وأنتجنا لها وقدمناها. وبالنسبة للحن العاطفية والله عندي شوية أفكار حلوة، بس يعني الوضع مو مشجع طبعا، الأجواء مو مشجعة طبعا، لأنك أنت طبعا تشوف مطرب وتشوف شركة إنتاج وتشوف كذا، ولا والله في أفكار والله في أشياء حلوة، ولكن إن شاء الله نتمنى يعني الله سبحانه وتعالى يكسب ونطلع هذه الأعمال إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
0: سنعود للأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير، بعد ما نسمع حسين جاسم اللي طلبته أم حمد شدت العربان.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكويتي، الملحن الكويتي الكبير أستاذ أنور عبد الله. وفي سؤال من أم نورس للأستاذ أنور. صباح الخير والموسيقى والطرب. سؤالي للفنان الأستاذ أنور، بعد أن كانت الكويت هي مركز الغناء الخليجي، نكاد لا نعرف الآن ما هي الأصوات والملحنين المؤثرة على الساحة الغنائية الكويتية، وما هو رأيك في ذلك؟ ما الأسباب في التراجع؟ مع التحية.
1: والله سؤال يا منور أستاذ. تراجع طبعا لعدم وجود شركات إنتاج، بس ترى في مطربين وفي شعراء وفي ملحنين حلوين وفي اجتهادات، ولكن ان الفنان الان ما يبي يصرف ينتج من نفسه، يقول لك انا موظف، يعني انا على قد حالي اتقاضى راتب كذا. الاغنيه محتاجه مصاريف، بس دابا كان شركه تنتج وتدخل وتعطي المطرب وتعطي الملحن وتعطي الشاعر وتوزع وتستفيد تفيد وتستفيد. الآن لا توجد شركات إنتاج، الآن العملية مختصرة فقط على بعض الشخصيات، يعني شخصيات كبيرة، يعني هي تقدم أعمال للمطرب، وهذا المطرب طبعا تلاقي عنده 20 أغنية 30 أغنية 40 أغنية، لأن الأغاني هذه كلها ما دفع فيها فلس واحد، ما دفع فيها ريال واحد، ما دفع فيها دينار واحد أبدا، كلها جايته من الشخصيات الكبيرة، والأغاني هذه كلها طبعا مدفوعة الأجر، مدفوع خالص، مجرد أنت يا فلان الفلاني تركب صوتك وتأخذ مكافأتك. هذا بالنسبة للمطربين الكبار. طب الشباب من يعطيهم؟ الشباب ما عندهم أحد. طب شركات الإنتاج ما في، الإذاعات مو قاعدة الآن تعبان تنتج، يعني الإذاعة يقول لك والله أنا أعطي حق المطرب أغنية أو أغنيتين بس أنتج له، لكن أنا ما عندي استعداد إن أنتج له 5 6 أغاني لأنه مطربين وايد، فبالتالي في خسارة في ميزانيات وزارة الإعلام.
0: في المستمع الكريم نبيل ما عجبوش الظاهر طريقة
1: ليها جاعت
0: تفضل. آسف
1: مع نبيل ما عجبه شنو؟
0: مع السيدة كملت جوابك بالنسبة لسؤال أم نورس؟
1: بالنسبة لأم نورس طبعا هذه الأشياء أثرت، تلاقي الآن المطربين قاعدين في بيوتهم، الملحنين قاعدين في بيوتهم، يعني أنا ما عندي ألحان، عندي ألحان لكن أنا العمل هذا إذا أنا بسجله في فرقة موسيقية، طب في شاعر، في مطرب، وبعد ما يتسجل هذا وين ننزل؟ وين يروح؟ الإذاعة عندها عشرات الأغاني ومئات الأغاني، قبل لا ألبوم كامل ينزل الفلان الفلاني، ألبوم كامل تروح تشتري ألبوم أنت وتسمع الأغاني وتستانس فيها.
0: طيب معاي ولا في تقطيع؟
1: كل العوامل هذه
0: في تقطيع في الصوت للأسف،
1: ضرت إلى الجاسية لل...
0: طيب نسمع قيثارة عبد الوهاب لطلبتها سعاد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وين وصلنا احنا؟ وصلنا في تقطيع كان, فلا أدري جواب الأستاذ أنور خلص انتهى بالنسبة لأم نورس حتى ننتقل للسؤال الثاني أو التالي. في تقطيع في الصوت, الزملاء بيقولوا انه النت عندك ابو عبد الله النت. طيب ممكن نسمع اغنية اخرى يا شافي. حميد منصور ذرني, طلبها خالد خليل.

0: بعض المسميات لا أستطيع ذكرها. في بعض الشركات مثلا ما زالت تعمل وتنتج، لكنها تتوجه لبعض المغنين وليس للجميع الذين يحيون حفلات إلى آخره. لكن ما في تعاون مع فنانين كويتيين مثلا؟ هذا هو فحوى السؤال.
1: طبعا أنا أرد على الأخت العزيزة أمنورس. الشركات هذه تنتج يعني 10% 15% حق مطربين جدد بس، ولكن أغلب المطربين الكبار بين قوسين الكبار أغانيهم جاهزة مدفوعة خالصة كل شيء، وحتى مدفوعة حق أكثر من شغلة، يعني سواء نزلت في ألبوم أو تغنت في الحفلة أو ترتيبها، كل هذا له مصاريفه. ولكن بعض المطربين الشباب يعني 15% قاعدين ينتجون له.
0: نعم. في المستمع الكريم نبيل بيقول، أنا هعيد السؤال الأول اللي حضرتك أجبت عليه أستاذ أنور، ما أنا يمكن أكون ما فهمتش حاجة أو في حاجة ما فهمتهاش، بس هو السؤال الأول، ما السر حول ذلك؟ أنا بقرأ كما يصلني المكتوب. ما السر حول ذلك الشيء السنباطي وبليغ؟ لابد أن ترى أم كلثوم والموجي، ترى العندليب وعبد الكريم عبد القادر، نرى الملحن الأستاذ أنور عبد الله. فجاوبت حضرتك. فرجع قال المستمع الكريم نبيل، عفوا أستاذ عبد أستاذنا عبد السلام، ذكرت سؤالي كأنه قطع وليس كصيغة سؤال، وإجابة الأستاذ أنور كانت حول أم كلثوم، وأين بقية إجابة السؤال؟ ولم تفهم مقصدي من السر، يعني الارتباط بينهما، وإجابة الأستاذ أنور مجتزئة وليست مكتملة.
1: نعم أستاذ نبيل، احنا خلصنا جزئية أم كلثوم، إني كذلك لا مثلا يعني عبد القادر وأنور، طبعا عبد القادر قدم مع سليمان الملا كذلك ومع راشد الخضر لآخر الأوقات، يعني ما اقتصر على أنور فقط، يعني دائما عبد الكريم بالذات يعني يشكل ينوع، تلاقي قدم مع سليمان وقدم مع راشد، ليه قبل لا يتوفى راشد، ليه قبل لا يتوفى سليمان قدم معاهم، حتى يعني معاي أنا الحمد لله يعني قدمنا لآخر شيء، وهذا الشيء كله على على على نفس يعني المطربين لهم، يعني عبد الحليم ليه آخر شيء في مقابلة معاه قال عندي لحن لبليغ حمدي جاهز، وعندي لحن عبد الوهاب جاهز، ولكن محمد الموجي بدأ البروفات في غارة الفنجان، فما معناته انه مو معناته انه والله عبد الحليم ما راح يتعاون مع عبد الوهاب وما راح يتعاون مع بليغ، لا موجودين معاه، ومثل ما قلنا أم كلثوم يعني قطع لك الصنباطي وبليغ حمدي آخر شيء حكم علينا الهوى، ما في موجود التعاون، لكن شنو المطرب يرتاح للملحن الفلاني يتعاون معه أكثر من الملحن الآخر، مو نقوصا في الملحن الآخر لا، ولكن هو يرتاح مع الملحن الفلاني. نعم.
0: شكرا أستاذ أنور، وإن شاء الله يكون المستمع الكريم نبيل وصل للنتيجة اللي هو يريدها. وفي أم هيا، أم هيا حظك كويس، لا حظك زي الفل لأنها طرحت سؤال وبعدين صار في قطع في تقطيع في الصوت. بتقول أستاذ أنور، شلون يقدر الملحن يوظف التكرار في اللحن بحيث يثبت في ذاكرة المستمع ويزيد الأغنية جمالا من غير ما يحس المستمع بالملل؟ وهل التكرار في اللحن يعتبر سر نجاح الأغنية وانتشارها؟ أم هيا
1: أشكرك أم هيا على السؤال. التكرار جميل وحلو، يعني في مقابلة طبعا يعني مع المطربين الكبار، لما مثلا اسمي انا دائما اضرب السيد يعني سيد الغناء العربي طبعا ام كلثوم، يعني الاغنيه من غير تكرار على المسرح ترى مدتها ما تتجاوز نص ساعه، اي اغنيه لام كلثوم عبد الحليم ترى ما تتجاوز نص ساعه، ولكن تعيد المذهب مره ومرتين ومرات الجمهور يطلب ثلاث مرات، لان المستمع يبي له تعيد المقطع مرة ومرتين وثلاث عشان يتمعن، هذه ألحان كبيرة، هذه أغاني كبيرة لازم تسمعها مرة ومرتين وثلاث. احنا كذلك نفس الشيء عندنا حق أغاني المطربين، ما بي أخص مطرب معين، المطربين الخارجيين خاصة اللي يغنون كوبليهات لازم تسمع اللحن مرة ومرتين. احنا طبعا مو مثل كرة القدم، كرة القدم على طول تسجل جول تستانس تفرح بكتة تفرح خلاص نجحت المباراة حلوة وفازة، احنا لا، الأغنية يبي لها فاق.

0: نامت ترى. يعني أذكر يوسف مهني يقول لما عملت حلف عمري نامت سنتين ثلاث سنوات، بعدين بدأت الناس تحس فيها، بدأت الناس بدأت تحبها. وفي أغاني كثيرة نفس الشيء، الأعمال الكبيرة الأعمال المتعوب عليها يبي لها وقت عشان تستوعبها. يعني أذكر إحدى يعني إحدى المستمعات أو إحدى المعجبات يعني اتصلت فيني تليفون بعد ما نزلنا أغنية الصوت الجريح مع الفنان عبد الله بغادر، تقول أنور الحين أنور عبد الله اللي عمل محال هو نفس اللي عمل الصوت الجريح، ليش؟ قلت لها ليش؟ قالت لي محال أحلى وايد، يعني تسوي محال بعدين تعمل الصوت الجريح. قلت لها أنت نطري على الأغنية شوية، قلت لها الألبوم توه نازل عطي ست أشهر ويصير خير. قالت لي أنا إلى الآن مو مقتنعة، يعني اللي سوى هذا يسوي هذا. ومع الأيام طبعا نجحت هذه ونجحت هذه ونجحت هذه. فأحل الأغنية لما تتكرر كوبليهات كل شيء إحنا معاها، لكن الكلمة لما تأخذ الكلمة أنت وتطوحها، يعني هني يعني في بعض الملحنين حتى عندنا في الخليج ما بي أخاف أي بساميهم يزعلون تالي، يطوع الكلمة يكررها يكررها يكررها يدعجها كذا كذا ليه؟ عشان تركب على اللحن ماله. لا لا تطوع الكلمات، يعني طوع لحنك انت على الكلمات،
1: لا تغصب الكلمه
0: ترتبها وضبطها بالضبط، ولا تحشر الكلمه، لا تحشرها
2: صحيح،
0: لا تحشرها. يعني في اغاني كثيره بس زملاء وحبايب ما بياخذ واحد ياخذ على خاطره مني يعني. نعم نعم،
2: ما حسب ياخذ على خاطره منك، انت فنان كبير لا شك يا
0: حبيبي.
2: حبيبي في سؤال من ناجح الجيوسي من الاردن، يقول استاذ انور هل صحيح عادل رويش طلب منك تلحين تلحن له أغنية وأنت رفضت؟ يا ريت توضح أو توضيح.
0: لا لا والله، عادل ترى عادل صديق عزيز، ويعني بنته مثل بنتي، بنته درست مع ولدي عبد الله الله يرحمه وتسعى مع بعض، وإلى الآن في رمضان بنته تزورني البيت وتقول والد سلم عليك، وأنا أشوف أسلم عليه والتقي معه وايد. ولكن عادل ما طلب مني، وعادل حبيب ولطيف يعني، ولكن نفس أرجع إلى أنه والله ما في منتج. يعني عادل اليوم إذا يبي ينتج لازم ينتج حق روحه، ولا عادل يعني بالعكس يعني صديق عزيز، وأنا أعتبره أخوي الصغير يعني عادل رشيد.
2: نعم. شكرا أستاذ أنور. نسمع أبو بكر سالم، أبو بكر سالم يا مروح بلادك اللي طلبها محمد البطيني من عمان.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، في أسئلة كثيرة لكن في موضوعين، في إذا بتحب نأجل ونخلي الأسئلة الأول، نأجل مثلا موضوع الملحن اللي بيكتب الشعر وبيلحن.
1: نعم.
0: أو أنا أتكلم عن تحليل أغنية، شو بتحب؟ أو أسئلة المستمع؟
1: والله أنا بالنسبة لي أسئلة المستمعين أهم حقيقة، يعني الناس اتصلت والناس بعثت وكانت أبي أسألت، هم الأولوية، هم من ثم موضوعاتي أنا إن شاء الله نتطلع إذا صار عندنا وقت إن شاء الله.
0: في كمان سؤال من سعاد، تقول شنهي شو اسم الأغنية اللي غنتها المطربة أحلام وتذكرك بولدك عبد الله الله يرحمه؟
1: إيه باين في عينك نيتك نية فراق، تبي تروح وتشعل الشوق فيني. يعني هذه ذكرني، لأن يعني آخر ليلة كنت أنا قاعد عنده في الخيمة الله يرحمه قبل الله يتوفى، وقعد أطالعه
0: الله يرحمه ويحسن إليه وعوده خير. طيب، في سؤال من فاطمة الوهيبي، سؤال الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله، هل بالدندنة يمكن للملحن أن يبتكر لحنا كاملا بمجرد الدندنة بصوته وتسجيل الفكرة ثم يقوم لاحقا بتوزيعها على الآلات؟ وماذا عن هؤلاء الرواد والأصوات والفرق التي صنعت ذاكرة الأغنية الكويتية، أمثال يوسف البكر وراشد سلطان وحمد السليم وخالد البكر وحمد سنان وأحمد الزنجباري وغيرهم وغيرهم؟
1: طبعا أنا يعمهم السؤال الأول، أنا تعطيك رأس الخيط مال اللحن. رأس الخيط أول شيء، أول ما تمسك رأس الخيط تبتدي تدندن بالمقام الفلاني، أي مقام تشوف الجملة حلوة تسمع المطرب أو تسمع المقربين، والله أنا عمس الجملة هذه شرايكم فيها، ها والله حلو، يلا كمل، خلاص إني أنا مسكت رأس الخيط، عرفت مقامي، عرفت بحري، عرفت جوي، عرفت لوني، أبتدي عاد أبحر وأبتدي أبني طابوقة طابوقة طابوقة طابوقة أنا مع المطرب أو أنا أكون بروحي، لما يكتمل اللحن ومن ثم عاد يكتب نوته ويتوزع موسيقيا ويأخذ المايسترو ويعمل بروفات مع الفرقة الموسيقية ومن ثم يظهر هذا اللحن إلى النور. إذن أول شيء لازم أنا أعرف مقامي شنو وأمسك رأس الخيط وأعرف مطربي منه عشان أعمل اللحن هذا على صوته، هذا الشق الأولاني. تساعدني سيد عبد السلام بالنسبة حق الشق الثاني.
0: السؤال الثاني، وماذا عن هؤلاء الرواد والأصوات والفرق التي صنعت ذاكرة الأغنية الكويتية، أمثال يوسف البكر وراشد سلطان وحمد السليم وخالد البكر وحمد سنان وأحمد الزنجباري وغيرهم وغيرهم؟
1: إيش فيهم هذول؟ يعني إيش فيهم هذول يعني؟
0: مع لا أدري ما تقصد هي. وماذا عن هؤلاء الرواد؟ يعني بالنسبة لهؤلاء الرواد، هل هم بتقصد إنها إنهم كانوا يعتمدوا على الدندنة مثلا في التلحين، ولا يعني مش واضح سؤالها؟
1: نعم، يعني هي طبعا جمعت عدة أجيال مع بعض، يعني جيل يوسف البكر قديم وجيل عبد اللطيف الكويتي قديم وجيل حمد سنان هذا مو قديم ولا حمد السليم، هذا كلهم جدد كلها فترة السبعينات، فكل ملح يعني كل مطرب لا لونه ولا جوه ولا اغانيه. هذا اللي انا اقدر اجاوب عليه يعني. نعم،
0: يعطيك الصحه والعافيه استاذ انور. ونسمع فيصل عبد الله. فيصل عبد الله شافي، انت معي ولا مع الاسف؟ فيصل عبد الله الان زرعتيني فيصل عبد الله، صح؟ يلا نسمع فيصل عبد الله اللي طلب فيصل عبد الله علي خاطر النجادي.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور, إحنا يعني بقي القليل من الوقت, ولكن في يعني نقطة طرحتها حضرتك, وهي نقطة مهمة يعني في تواصلنا أمس عن الملحن اللي بيكتب. مثلا بليغ حمدي كان يكتب ولحن يعني.
1: صحيح.
0: هل هذا عدم ثقة مثلا في الشعراء الغنائيين؟
1: أستاذ عبد السلام, مو عدم ثقة, هو عندك أنت جملة لحنية حلوة, فتبي على الأقل تركب عليها أي كلمات عشان تمسكها بس, عشان تعرف الجو مالك, عشان تعرف الوزن مالك. تطلع معك جملة حلوة, زين الجملة الحلوة هذه أبي أمسكها, أبي أجلسها على كلمات معينة.
0: نعم.
1: فمضطر أني أنا ألف كلمات, ولو أن الكلمات هذه شنو كروكي كذي بس, في سبيل لما أقعد مع شاعر أقول له تعال أنا حطيت الكلمات هذه أبيك أنت تركب لي عليها.
0: حلو.
1: وحصلت معي أنا, حصلت معي في صوت الجريح. لما قلت والله ألا يا حيف شايف الهوى ما يرفق بحالي, ألا يا حيف. والله من حوالي شهر نص التقيت مع شاعر من البادية, قال لي كلام عجيب, قال لي أنور صدق الكلام اللي أنت قلته هذا, ألا يا حيف شايف الهوى ما يرفق بحالي. أنا عندي يقول لي

0: بالكلام بدأ يشوف مشاعر مثل كذا، فأنت عشان تمسك اللحن حط أي كلمات، بس امسك اللحن وبعدين عاد غير الكلمات.
1: نعم. نعم. المستمع الكريم من من اليمن أرسل يقول محمد مرشد ناجي هو اللي غنى هل الباكرمان، هل الباكرمان محمد مرشد ناجي. شكرا لك يا عبد الله، أحمد عبد الله شكرا لك. في سؤال محمد البصري بيقول السلام عليكم، تحية لضيفك الكريم، سؤالي من كتب ولحن أغنيه البلبل الصداح، وهل لأنور عبد الله لمسات على هذا العمل الجميل في عهد الشيخ جابر رحمه الله رحمة الله عليه، وممكن نسمع مقطع منه؟ تحياتي محمد البصري.
0: البلبل الصداح طبعا هي قصيدة اسمها جابر الشعب، وهذه أغنية وطنية كتب كلماتها الشاعر المصري أحمد عنبر، ولحنها الأستاذ غنام الديقان، واسم الأغنية جابر الشعب. هذا بعد ما تولى الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه حكم الكويت كتبوا هذه القصيدة ولحنها غنام الديقان، وأنا أشم نفس شاد الخليج فيها، لأن فيها عدة كوبليهات، قصيدة حلوة وجميلة ونجحت نجاح كبير، وكانت دائما تكرر في التلفزيون الكويتي خاصة بعد خطابات حضرة صاحب السمو وبعد نشرات الأخبار، واسمها جابر الشعب.
1: نعم. نعم. في المستمع الكريم إسحاق الحارثي من سلطنة عمان يقول كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الملحن القدير أنور عبد الله، دائما يثري المتابع.
0: حبيبي مشكور أستاذ إسحاق، مشكور يا حبيبي، ما قصرت، تحت أمركم.
1: في محمد حسن بيقول الأعواد العراقية لها مكانتها منذ القدم، لا ننسى. ليش ذرياب بالذال؟ ذرياب هي بالزين، ذرياب ما تاخذش على اللي بيقلب الذال إلى زين. هو اسمه زرياب بالزاي وليس بالذال تقلب زين، مش ذرياب، زرياب. شكرا يا محمد حسن على ثقتك وعلى تواصلك. أعود إلى
0: أبو الحسن. أبو الحسن ابن علي ابن نافع. أبو الحسن ابن علي ابن نافع ولد في عام 1832 هجري.
1: نعم. ما شاء الله ما شاء الله. في سعاد نقول مرة أخرى، سعاد من الكويت، الشاعر ساهر عملت له لحن وأي أغنية؟
0: هو فيصل طبعا، هو إحنا جيران من قبل، والآن جيران، يعني أيام ما كان بيتنا بشويخ وهو جيراننا، والحين أنا في منطقة قرطبة وهو ياري كذلك. ساهر عملت له أغنية حق سمير السعيد اسمها ليخنتني، وعملت له مجموعة من الأغاني الوطنية الحقيقة، وأنا معاه بنفس العمارة، وهو بالدور الثاني مكتبة وأنا بالدور الرابع، هو صديق عزيز طبعا، هو أكبر مني بالسن يعني، وأشوفه من فترة لفترة يعني. نعم.
1: هو عموما أصدقائك دائما أكبر منك بالسن يا أبو عبد الله، ولا يعني؟
0: أنا أحب أصدقائي أكبر مني بالسن دائما، أحبهم لأن أستفيد منهم وأستفيد من معلوماتهم. فتلاقيني يمكن أنا أصغرهم، الحين الله يرحمهم أغلبهم يعني توفوا.
1: والله يعني نفس الحال عندي، الغريب إنه كلهم أكبر مني، كل الذين أكبر مني جيلي وأصغر مني ما في.
0: هي تستفيد منه. هي هي لا الحين حصلنا على نادر الحين.
1: والله ماذا أقول، لأنه اقتربنا من نهاية حلقة اليوم، وكان في مواضيع أخرى جهزها الأستاذ أنور، وأنا يعني يصعب علي أنه يعني تعب نفسه ويجهز نفسه لأشياء، ولكن هو دائما بيبدي المستمعين
0: طبعًا
1: وأسئلتهم
0: طبعًا
1: واستفساراتهم طبعًا، لأنهم هم فعلا بكونوا متشوقين للإجابات.
0: بالضبط.
1: أنت خير من يعني يرد على أسئلة المستمعين وعلى استفساراتهم تساؤلاتهم. ونبيل بيقول شكرا جزيلا لك أستاذنا وكذلك الأستاذ أنور بالإجابة، واستمعت للإجابة، برافو. شكرا يا نبيل، الحمد لله أنه استطعنا الحمد لله. أن نوصل للمستمع الكريم نبيل ما يعني ما كان يريده أن يصل إليه، شكرا جزيلا
0: إن شاء الله.
1: وأشكر المستمعين الكرام وأشكر زميلي شافي شافي الهاجري اللي كان معنا طوال الحلقة وكان دائما مبدي استعداده حتى يقول أحط أغنية كذا، الأستاذ أنور تكلم عن كذا، أحط أغنية كذا، أقول له لا استنى شوي لبين ما نشوف. شكرا يا شافي، شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن المتابعة، وشكرا جزيلا للضيف وصاحب المحل وصاحب الدار الأستاذ أنور عبد الله على وجوده معنا، ونلقاك إن شاء الله في حلقات وحلقات قادمة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله بإذن الله بإذن الله. شكرا شكرا جزيلا، شكرا
1: شكرا لك ولكم مستمعينا الكرام. وأعتذر من مبارك المهندي أبو فهد طلب عوض الدوخي ألا يصب نجد، وفي فاطمة اليهيبي طلبت حمد السليم صوبه قلبي أمينة، إسحاق الحارثي طلب فريد الأطرش تلك، عبد الرحمن أراقب الساعة عبد الرب إدريس، منتصر شاكر ليش ما سلمت سعد الحلي، لأنه حاولنا طبعا نضبط الوقت والمسألة لكن لما يكون في ضيف زي ما أنتم عارفين بيكون في أولوية لوجود الضيف، أولوية للحديث مع الضيف لأنه مستضاف حتى يعني يثري الحلقة ويضيف إليكم وإلي شخصيا أشياء يمكن غائب عني أو لا أعرفها. وصلنا عبد الرب إدريس، لا ستكون أغنية الختام عبد الرب إدريس أراقب الساعة طلبها عبد الرحمن. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات شافي الهاجري للتنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو، يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: واحد يعيش وحده، وانك تريد الا الجفاء والهجر وكلام الحفاء، وانك تريد الا الجفاء.
1: من جلسات

مساء الأنغام عليكم، عطلة نهاية أسبوع جميلة، اليوم خميس، بالكل يكون سعيد ومستانس في إجازته، يونس عياله، يونس عائلته، يونس روحه، لأن كلنا نحتاج هالفترة الكم يوم عشان نستعيد نشاطنا ونستمتع بوقتنا ولمتنا في أكثر وقت يمكن. من آمر تدل نحييكم، أحمد عناني من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. شاركونا على الواتساب 440-30-ألف زائد منصة إكس، وإن شاء الله نجهز لكم سؤال وننتظر مشاركاتكم. نقرأ الواتساب لكن لا تبعدون، ثبت الموجة على صوت خيط، ويكون معكم على الهواء ليس

ورجعنا لكم مع عادل المختار، هذا الفنان الجميل من جلسات صوت الخليج، يغني بين العصر والمغرب. عطونا أغاني تحمل كلمة وصف للشخص، مثل أغنية أشقر على أشقر، عن السمر، أي شيء في وصف. اختاروا الأغنية، خلنا نعش ذاكرتكم مستمعين عبر الواتساب 443 ألف زائد منصة إكس.

الناس بهالاغنيه الجميله اجواء المسيان والمغرب وقت غروب الشمس. حياكم الله في امر تدلل واستمتعوا بعطله نهايه اسبوع، طلعوا عيالكم وانسوا نفسكم لان النفس والجسم يحتاج الى الراحه والاستمتاع. اكيد انكم تصفون ذهنكم تستمتعون اكيد في اجازتكم، خاصه اذا ثبت الموج على برنامجنا امر تدلل على صوت الخليج. يقول لنا أبو سعيد البدري يا مرحبا فيكم يا صوت خجي بيسمع علي عبد الكريم إلا لا طروكي إن شاء الله. أيضا علي وجداد بيودينا مع الفنان غانم شاهين في أغنية جرحك إن شاء الله ولا يهمك. لكن الحين إيش رايكم نسمعكم هذا الاختيار الجميل للفنان كاظم الساهر مشتاق.

واحنا مشتاقين لكم وشنو نصفيكم شنو نخلي منكم. عطونا اغنيه فيها كلمه صفه تقول لي رحاب. في اغنيه حق حميد الشاعري تقول الله يا السمره فيها صفه الله يعطيك العافيه, وايضا وصاف لإيهاب توفيق الله يعطيك العافيه كذلك على الاختيار. علي موسى بيسمع الفنانه اليسا اي اغنيه من اختيارنا ان شاء الله. وايضا طبعا اغنيه مشتاق اختيار مستمعنا عيسى الصليطي اللي طالبها. عبادي لو تغير الفنان ما يصير خاطرك الا طيب. الحين نسمع اختيار عبر منصة اكس مع خالد, يبي يودينا مع الفنانة نوال واول تعاون مع الملحن سهم في اغنية رائعة بعنوان صح. نسمع اختيارك واستمتع بهذه الاغنية للفنانة نوال, وبقول لكم خبر جديد عنها ان شاء الله.

0: هذه أغنية صح للفنانة نوال، وعلى صعيد أخبارها الجديدة أكيد جمهورها موعود بحفل رائع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدرج خور فكان بالشارجة تحديدا، عندها حفل سار في 28/11 الشهر الجاي إن شاء الله. فأكيد عيد الاتحاد وللفرح صوت الليالي الجميلة موعد بيكون في خور فكان، وإن شاء الله تستمتعون مع الفنانة نوال في هذا الحفل، تغني مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة. سعاد من الكويت حابة تسمع للفنانة شيرين مش عاوزة غيرك أنت، وتهديها للصديقات خاصة ألطاف ونظرة. يقول لي مستمعنا أبو مطر صفة في الأغاني آية الأسمر يا زين عبد الكريم عبد القادر، تحياتنا لك يا أبو مطر. نسمع من جلسات صوت الخليج اختيار علي وجداد غانم شاهين في جرحك.
1: الماضي وعانت لهفتي بغصت وهدي نفسي واقنعها واحاول اكتمل لها

طبعا أغنية مشتاق اللي طلبها كان مستمعنا مشتاق الكاظم السهر، مستمعنا عيسى الصريطي الله يعطيك العافية. أنا ما أدري وين الرسالة، دائما تختفي مالت عيسى. على أساس أقول المسج اللي اختاره بالضبط، كان يهدي لشباب المجلس والعبد الله الصريطي والدته الغالية والبمطر وأبو خليل أغنية كاظم السهر مشتاق، نتمنى أنك استمتعت فيها وسمعتها. شكرا لتفاعلك السعيد في برنامج آمر تدلل عبر منصة إكس. رماد الأمس راح وداه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا سلام عليكم على اختياراتكم الحلوة في آمر تدلل. شاركونا حول موضوع أغنية فيها صفة. يقول لي علي وجداد، لا علي وجداد هالأغاني تذكرها ولدويت وما في صفة، يمكن شيء ثاني يفكر فيه، وش يعني مثلا عن أشقر، عن أسمر، يعني صفة في الشخص. في وايد أغاني تحمل صفة، نفس أشقر على أشقر، نفس قال لنا علي موسى من شوي عن يا سمرة، وايد في أغنيات. شاركونا على الواتساب، حياكم الله. مرحبا بك أخوي من عمان، اليوم وايد طلبات من سلطنة عمان. مرحبا بك سامي المخيني من عمان، يبي يسمع لسعد الفهد من أجمل أغاني يا هي قوية إن شاء الله ولا يهمك. لكن إيش رأيكم الحين نروح مع هالأغنية الرائعة، اختيار أبو ناصر من قطر، في أغنية تسلم علي بعينك بصوت نايف البدر من جلساتنا الحصرية لصوت الخليج.

حياكم الله في آمر تدلل. في طلب لأغنية من التسعينات للفنان الكبير مياد الحناوي بعنوان الشمس، إن شاء الله عليهم، بس ما ذكرت اسمك يا اللي طالب الأغنية من سلطنة عمان. الحين نروح مع اختيار آخر جميل. قلت لك أخوي عبادي الأغنية ليتك تغيرها ما يصير خاطرك إلا طيب. أي أبون من بوهيثة من مسقط، أي أغنية من جلسات صوت الخليج حصريا للفنان الكبير دكتور عبد الله رشاد إن شاء الله. لكن الحين نلبي اختيار مستمعنا علي موسى، يبي يودينا مع أغنية جميلة للفنانة إليسا على اختيارنا وطلب. طيب موعدين بألبوم جديد للفنانة إليسا كما قيل إنه بينزل آخر الشهر هذا أكتوبر. نسمع علي موسى لإليسا أغنية جميلة بعنوان فاكر، نتمنى إنك تستمتع بالأغنية، ودائما إحنا معاكم في صوت الخليج تحديدا برنامج آمر تدل. حياكم الله وفاكرين هالأغنية الجميلة من أجمل أغنيات الفنانة إليسا، أتمنى أن تعجبكم مع علي موسى.

أيضا هذه صفة تعتبر ملامحنا عن الملامح. الله يعطيكم العافية. تقول لي أيضا سعاد أغنية فيها صفة تقول أسمر وممدوح للفنان يوسف العماني. تحياتنا نشول لها الكويت يا سعاد. أبو فهد بيودينا أيضا من جلسات صوت خيج والفنانة بلقيس شايل الضبي. وعبير الهاجي اللي طلبت الشمس للفنانة مياد الحناوي من عمان. تحياتنا نشول يعطيك العافية. الحين نروح مع جلسات صوت الخليج والفنان الرائع سعد الفهد في ياهي قوية. اختيار مستمعنا سامي المخيني من سلطنة عمان. نستمتع باختياره.

حياكم الله في آمر تدلل وآخر عشر دقائق. وطبعا مستمر معاكم زميل أحمد عناني في تنفيذ كافة طلباتكم في ساعة أغانيكم من 6 ل 7 عبر الواتساب 440-30 ألف. عبير الهاجري بتودينا مع أغنية جميلة لمياد الحناوي بعنوان الشمس. ومن أجمل ذكريات في أغنيك أن نشوف الفيديو كليب أيام تلفزيون قطر في استراحة الظهيرة وقت أن نرجع من المدرسة، واحد ما يقيل يستمتع باستراحة الظهيرة والمنوعات الجميلة على تلفزيون قطر. نستمتع باختيارك عبير الهاجري، وتحياتنا لك مع مياد الحناوي في الشمس.

من أجمل الأغنيات وأشهر أغاني التسعينات للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. يعطي شافعي بالهاجي على هالاختيار، وكل اختيارات اليوم كانت جميلة ومتنوعة، وشكرا لتفاعلكم.

على كافة الأغاني. حين أغنية الختام صح أحمد عناني، ختامها مسك مع اختيار جميل من مبارك المهندي أبو فهد، وحي زميل أحمد عناني يبي يودينا مع بلقيس في شاي للظبي حصريا من جلسات صوت الخليج. نلقاكم باكر على خير من 5 ل 6، نشوفكم على خير، وهلا هلا بنفسكم واستمتعوا بعطلتكم، فما الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب وجميل ورائع إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. وضيف الحلقة هو الفنان الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله، اللي بصير يوم الخميس ونيس بوجودك.
1: الله يسلمك، حيا الله أبو أحمد الغالي، وأرحب أول شيء السادة المستمعين الكرام، أصبح عليهم، بعدين الاستاف اللي فعلا يعني قاعد يبذل مجهود كبير في صوت الخليج عشان نكون إحنا موجودين معاكم، وتحية للجميع من يسمعنا في أنحاء الوطن العربي.
0: يا هلا ومرحبا، شكرا يا أبو عبد الله. وفي المستمعين الكرام، أنا شو حط أغنية استهلال عشان أبو عبد الله يعني يتفائل؟ شو أنا حط أغنية؟
1: يلا نسمعها.
0: لا شو الأغنية اللي حطتها؟ بسألك أنا يا شافي برضو. طيب، ما هذا اللي نبهت منه أنا، أساس إنه عبد الكريم لسه كان بغني. بس على كل حال، لا، أو الاستهلال يا شافي، الاستهلال، أغنية الاستهلال. يعني ظاهر الشافي الاستهلال مش أول أغنية. إيش الأغنية اللي أنا كمل يعني، أعطيني جملة مفيدة. سمية بعلبكي، اسمها سمية بعلبكي، أنا قلبي إليك ميال. طيب جهزها، الله يرضى عليك. طيب احنا عابين ما يجهزها شافي، ابو هيثم طلب انا ويلي عبد الكريم عبد القادر، مهابة طلبت عبد الكريم عبد القادر برضو، غيري يا مهابة لو سمحتي ولك الشكر الجزيل. احمد الحديثي طلب انا في انتظارك ام كلثوم، صادق من عمان طلب ام كلثوم برضو، فلو سمحت غير يا صادق. وخلص اعتقد يعني طالما احمد الحديثي طلب انا بانتظارك فبتكفي يعني لكل من يريد ان يستمع الى ام كلثوم في حلقة اليوم. عيسى سليطي طلب تحريتك صالح الحريبي، ام حمد طلبت شدة العربان حسين جاسم، سعاد طلبت عبد الوهاب قصيدة قيثارة، هي لها اسمين، اي سر فيك اني لست ادري او قيثارة. خالد خليل طلب اعذرني ولا تزعل يا حميد منصور، محمد البطيني يا مروح بلادك، ابو بكر سالم، علي خاطر النجادي طلب ابو بكر سالم، ابو بكر سالم موجود يا علي، مبارك المهندي طلب لا يا صبا نجد عوض الدوخي، فاطمه الوهيبي طلبت صوابت قلبي امينه، حمد السليم، اسحاق الحارثي غير الفنان اللي طلبته يا اسحاق، عبد الرحمن اراقب الساعه، عبد الرب ادريس، منتصر شاكر طلب ليش ما سلمت لسعد الحلي، بعدين عبد الله احمد مسعد طلب عبد الكريم عبد القادر، عبد الكريم عبد القادر كان موجود في حلقه اليوم، نوف البلوشي، ابو بكر سالم موجود، ناجح الجيوسي او ام كلثوم موجوده، بهاء ام كلثوم موجوده. يعني الكل اليوم طالب عبد الكريم عبد القادر وأم كلثوم وأبو بكر سالم. طيب نسمع أغنية الاستهلال، جاهزة أغنية الاستهلال؟ سمية بعلبكي الفنانة اللبنانية الكبيرة اللي غنت أنا قلبي إليك ميال من جلسات صوت الخليج الحصرية، وهي أغنية اللي فايزة أحمد لحنها محمد الموجي، هي أغنية الاستهلال اليوم لكن بصوت سمية بعلبكي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهدى إبال ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله.
1: يا حياك الله يا أبو أحمد, صبحك الله بخير حبيبي.
0: صباح النور حبيبي, أهلا وسهلا. طبعا مهابة غيرت إلى متى تعود يا حبيب الروح عبد الحميد السيد. علي خاطر النجادي غير إلى زرعتيني لفيصل عبد الله. بس ونكتفي بهذا القدر لأنه في معنا ضيف كبير وعزيز. خليه يأخذ راحته ونفرش له الدرب فل وياسمين.
1: حبيبي
0: فإحنا نبدأ اليوم من حيث يريد أن يبدأ الأستاذ أنور عبد الله. حابب تعلق علق, حابب تتكلم عن شخصية تتكلم, حابب تطرح موضوع اطرح.
1: حبيبي والله أستاذ عبد السلام, بتكلم اليوم عن شخصية, والشخصية هذه فعلا فنان كبير مايسترو, لا بصمات على الأغنية العربية, والحقيقة قدم الكثير من الأصوات الواعدة والأصوات الجديدة, وأعتقد هو أكثر واحد طور في الموسيقى العربية من ناحية التوزيع الموسيقي وتقديمها بشكل شرقي مطور. المايسترو سليم سحاب. طبعا هو اسمه سليم سحاب وليس سحاب. وسحاب عائلته كانت مشهورة بسحب الحرير من دودة الغز, وهم عائلته كلها مشهورة بهذا الشيء, فسموهم سحاب سحاب سحاب نسبة إلى شنو؟ سحب الحرير من دودة الغز. هو من مدينة يافا في فلسطين, ولد هناك في عام 1941, ونشأ في هذه المنطقة طبعا, ويحمل ثلاث جناسي, الجنسية الفلسطينية والجنسية اللبنانية والجنسية المصرية. نعم, عطوه الجنسية المصرية طبعا. من أبرز أعلام الموسيقى العربية الكلاسيكية, وهو مؤسس وقائد الفرقة القومية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية. طبعا قبل هذا طبعا صاحب بصمات كثيرة في اكتشاف الأصوات. بدأ طبعا حصل على قيادة الأوركسترا في عام 1971 من بيروت مع درس فيه هناك, ومثل ما قلنا احنا نشأ طبعا في مدينة يافا الفلسطينية لعائلة محبة للفن وللموسيقى, وانتقل بعد ذلك لعيش في لبنان, والتحق في معهد الكونسرفتوار في بيروت. طبعا دراسته حصل على بعثة دراسية في الاتحاد السوفيتي سابقا اللي هو الآن هو روسيا. أغلب الأساتذة الكبار والمايسترات الكبار كلهم راح درسوا في روسيا, من ضمنهم حتى الأستاذ شعبان في السعد وغير درسوا في روسيا هناك, بحكم العلاقات القوية اللي كانت يعني تربط مع الاتحاد السوفيتي ذاك الوقت. عقب ما راح روسيا طبعا تخصص في الدراسات العليا في قيادة الأوركسترا. نفس شعبان في السعد نفس الشيء, عدد كبار الأساتذة الروس, ودرس فترة من الزمن هناك, وعاد إلى بيروت وأسس فرقة للموسيقى العربية في عام 1980. ولكن المحطة الرئيسية في حياته كانت مصر. لما جاء مصر طبعا في أواخر الثمانينيات بناء على طلب من الدكتور رتيبة الحفني, وكانت الدكتورة رتيبة الحفني تعزة وايد, وهي كانت المسؤولة الأولى عن الموسيقى في مصر, فمن أعماله استدعتها إلى مصر وطلبت منها طبعا أن يأسس فرقة القومية للموسيقى العربية, وهذه فرقة مهمة جدا, لأن التأسيس إذا أنت تهتم بالبراعم
0: نعم
1: وتبتدي معاهم من الصفر, من الصغر تبتدي معاهم. وكان فعلا كانوا في أساتذة في مصر على سبيل المثال عبد الحليم نويرة وأساتذة كثار يعني, ولكن سليم سحاب كان يحمل فكر للموسيقى العربية, فكر متطور وفكر جديد, ويحب عبد الوهاب حب كبير, ويحب أم كلثوم, ويحب المطربة الثانية, ويحب الأغنية المصرية ومتشبع فيها. فلما جاء مصر طبعا يا فرحان في عام 1900 قلت لكم انا هو في اواخر الثمانينات طبعا بالتحديد حوالي 1989 واسس فرقه قوميه للموسيقى العربيه وكذلك اسس جوقه للاطفال جاب الاطفال سووا لهم جوقه وبدا في القاهره ومن هذه الجوقه طبعا تخرج المع نجوم الغناء كانوا صغار وقتها الحين صاروا كبار طبعا في الغناء العربي وعهد عليه تاسيس مؤسسه المبدع العربي يشرف عليها هو بنفسه لاكتشاف ورعايه المواهب الجديده في مجالات الغناء والعزف طبعا مجال والعزف والتاليف وعرف طبعا بمقامات وتحليلات موسيقيه فعلا هو يحلل تحليل جيد كونه هو استاذ في هذا المجال وله مؤلفاته الف كثير يتكلم عن اعلام الطرب والموسيقى العربيه وهو رئيس طبعا الأوبرا المصرية بالإضافة إلى حصوله على لقب سفير النوايا الحسنة وكان من أمنياته أن يلتقي مع عبد الوهاب وعبد الوهاب فعلا هو طلب من رتيب الحفني أن يشوف سليم سحاب وبيان على كلامه يقول قعدت مع عبد الوهاب وخذت منه معلومات كثيرة وحقيقة عبد الوهاب يعني أثنى على عملي وأثنى على شغلي وشجعني وهذا يوم ما أنساه في حياتي هذا نفذة بسيطة عن المايسترو الأستاذ سليم سحاب
0: الله يعطيك العافية شكرا شكرا يا أبو
1: حبيب الله
0: في المستمع محمد حسن بيقول صباحك سعادة وراحة بال أبو أحمد أنت والأستاذ أنور المفروض تحط فايز أحمد وليس بعلبكي أو ممكن تكون الهدية وجهة نظر محمد حسن يعني محمد لأنه مع احترام الشديد لك وكل المستمعين في كثير ناس بيعرفوش سمية بعلبكي سمية بعلبكي ليست شابة يعني بادئة أو شيء سمية بعلبكي مدرسة وأستاذة ومغنية لها باع طويل لكنها محافظة جدا وقليلة الظهور جدا وبالتالي بنحطها هدية مثل ما بنحط ابتسام لطفي مثل ما بنحط حسين نعمة الله يشفيه مثل ما بنحط أسماء كبيرة بنحطها هدية بنحط عبد الكريم عبد القادر في نفس اللحظة بنحطها أغنية استهلال زي عبد الكريم عبد القادر زي ابتسام لطفي زي حسين نعم إلى آخره فمن هالناحية أنا حطيتها بحطها هدية وحطيتها اليوم استهلال لأنها فنانة كبيرة سجلت معها ساعة أو أكثر في صوت الخليج وموجود التسجيل وأذيع التسجيل وإذا سمعته مرة أخرى ممكن تكتشف ما أريد أو ما أقصد أن أقوله في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي يقول الأبيات للشاعر علي معشي جاءت وفي يدها الزواد تزورني ما ضر لو لهف الفؤاد تمددا وأشرت بالكفين أرشد قلبها تأتي وننعم باللقاء مجددا عند اقتراب الخطو بان بثغرها در الجمان تبسما وتوددا قالت إليك الروح تركض لهفة رفعت تشير مشوقة نحوي يدا حين التقى القلبان بعد قطيعة عادت بلاد الطين تنبت عسجدا شكرا يا علي وتحية لك وللشاعر في أستاذ أنور العود عندك قريب منك
1: أيوة كاه يمي
0: طيب خلي يمك عبين ما نسمع أغنية عبد الكريم عبد القادر أنا ويلي طلبها أبو هيثم وراجعين لك يلا سخن العود
1: إن شاء الله إن شاء الله

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، في رسالة لك من المستمع الكريم ريم، بتقول الآتي: صباح الورد، لو ممكن ولو وقت الأستاذ أنور ومزاجه يسمحان، ودي أسمع أغنية رباب رحمها الله احتمال بصوته، وإذا ماله مزاج والعود مو قريب منه نسمعها بصوت رباب رحمها الله.
1: لا لا طبعا المستمع الكريم ريم تامر، وانا ان شاء الله احنا حنقسمها نص انا ونص رباب، عشان هم تسمعونها بصوت رباب افضل من صوتي وادائها افضل من ادائي، ولكن ما يمنع اني انا اغني لكم احتمال سحبك احتمال.
0: طيب بس شافي رباب احتمال خليها عندك احتمال، اساس الاستاذ انور قسم المساله يعني.

لسه حبك احتمال احتمال واحتمال اني ارد لك احتمال احتمال احتمال انسى حبك احتمال احتمال احتمال اني ارد لك احتمال احتمال لكن الشيء الاكيد حتى لو

0: للأسف للأسف أنت الوحيد، واحتمال
1: الله الله. طيب
0: الله الله،
1: كمل يا كمل يا شيخ كمل.

0: سؤالي للفنان الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله، العود اللي جنبك، أي أعوادك أحب إلى قلبك؟ هو كم عود عندك؟ لا إله إلا الله، لا
1: والله
0: إله إلا الله.
1: الله يسلمك، والله عندي مجموعة كبيرة من الأعواد، وأهديت كذلك مجموعة من الأعواد. الحين عندي حوالي 15 عود.
0: ما شاء الله.
1: أحب عود إلى قلبي طبعا عود عراقي، الصانع العراقي الشهير محمد فاضل، وهذا العود مصنوع في عام 1973 ولي ذكريات معاه لأنه بدأ معاي وشريته طبعا بالأقساط، يعني ما كان عندي فلوس وقتها، فكان سعره 31 دينار بالضبط، 31 دينار، وما كنت أملك من 31 دينار إلا 14 دينار اللي هم العيادي اللي أنا جمعتهم. دائما في الأعياد لم يعطوني عيادي ما أروح ألعب، يعني
0: تحوش
1: أصرف أحوش، فحوشت 14 دينار، وأمنيتي أن أنا أقتني عود لمحمد فاضل. فعندي صديق معاي في الدراسة قال لي أنا خالي عنده عود محمد فاضل يبي يبيعه، قلت له والله خلص أنا بعطيك عربون الحين، هذه 14 دينار عطه، وباقي المبلغ 17 دينار إن شاء الله خلال أسبوع 10 أيام أدبر لك إياهم. وفعلا دبرت المبلغ بطريقة يعني طريقة عجيبة، شلون دبرت ال 17 دينار واختريت هذا العود. فهذا العود أحبه وايد، وطلعت فيه بالتلفزيون كثير وعزفت فيه كثير، ولا زال إلى الآن موجود عندي. يعني أعجب فيه الدكتور عبد الله الدريس وطلبه مني، وأعجب فيه كذلك أستاذ أحمد باقر، كلهم أعجبوا في العود، ولكن ما بعته، ناس وايد عرضوا علي أنهم يشترونه وأنا ما بعته، موجود إلى الآن عندي وأحبه وايد.
0: أستاذ أنور، باعتبارك يعني ملحن كبير، وعلاقة الملحن في العالم العربي قوية جدا بآلة العود، لأنها آلة يعني آلة التلحين نقدر نسميها. فهناك
1: بالضبط.
0: أنواع الأعواد، عود مسرح وعود استوديو وعود تلحين، صحيح؟ هذه التقسيمة؟
1: صحيح صحيح، وعود السمرات حق الجلسات. طبعا عود السمرات يكون صوته عالي وايد، ليش؟ عشان يوصل صوته في الديوانية أو في المجلس، فلازم يكون صوته عالي. وأغلب الأعواد البغدادية والأعواد الشامية يتميزون بهذا الشيء، تلاقي حمد خليفة، تلاقي محمد زويد، دائما أشوف لعب طبعا العودة، دائما أشوف أعرف هذا الصناعة منه طبعا. في المجالس لازم صوت العود هذا صوته وايد قوي عشان يبني المجلس. بالنسبة للتسجيل، لا، التسجيل يبي له عود حلو جميل، يعني
0: لأنه حلاوة. الميكروفون كفيل بأنه يوصل الصوت
1: بالضبط ما تفضلت، الميكروفون كفيل، فبالتالي تختار العود، وبعدين العود هذا ما في طسطسة، ما في طز، ما في شيء،
0: في همس،
1: أن هذه
0: في همس،
1: همس بالضبط، ما شاء الله شاعر. ولكن في السمرات ما يبين الطسطسة، هذا ما يبين. في الاستديو لازم العود هذا الهمس الناعم، وفي التلحين لا، تختار العود اللي يعني يريحك، لان انت بتمسك العود فتره وبتلحن عليه، فتختار كذلك نفس الشيء، مو عود يعني صوته قوي، المهم انه شنو تسيطر عليه، لان الاعواد احجام. فبعض الاعواد لما تمسكهم تتعب، لان حجمها كبير، خاصه الاعواد البغداديه احجامها كبيره، وبعض الاعواد المصريه. ولكن الآن طلعت عواد جديدة اللي هي عواد التركية، عواد حلوة وجميلة وتتميز بالصوت بالضبط، وخاصة في مهرجان قطر لما كنت أنا موجود وحضرتك كنت موجود، في أغلب العازفين كان عندهم عواد تركية، وكل واحد عزف على عود، وكل واحد كذا، تلاقي عود تركي جميل، خشب حلو، أوتار حلوة. فأعتقد الوقت الحاضر العواد التركية هي اللي مسيطرة على الساحة الفنية.
0: المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن بيقول: أنا أسمعكم الآن وأنتم تتحدثون مع الضيف الكبير، اسألوا أي أفضل الأعواد، هل في نوع معين له أفضلية ويمتاز بقبول كل الألحان؟
1: أستاذ عبد الله، الألحان ما لها علاقة بالأعواد، يعني على أي عود أنت ممكن تلحن،
0: صحيح.
1: على أي عود، أي، ولكن الآن كل واحد يفضل يعني أعواده معينة. يعني أنا بالنسبة لي مثلا الآن أنا أفضل الأعواد المصرية القديمة في صناع معينين، يعني فتحي أمين، عمي بدر، جميل جورجي الجوهري او الجواهري شغله كذي، هذول عملوا اعواد قديمه حلوه. فالشاطر اللي اقتنى من هذه الاعواد، اللي انا اتكلم من الان ماتوا حوالي من 30 سنه، فلكن عواتهم موجوده، عواتهم والعود كل ما يعتق كل ما يكون احلى، كل ما تعزف عليه كل ما يكون احلى. كذلك العواد القديمه لمحمد فاضل، في محمد فاضل عنده عواد قديمه وايد حلوه، ولكن الان اللي هو فاروق، اسمه فاروق شغله شيء، فاروق نسيت اسمه، صانع تركي قاعد يعمل عواد تركيه حلوه، وفي صناع ثانيين عرفتهم انا لما عملوا مثل الورشات في مهرجان الدوحه الموسيقى العربيه وكذا، فعملوا كل واحد خذ له مثل بوث ويعرض. ففي اتراك ثلاثة أربعة عرضوا عوادتهم، عوادتهم وايد حلوه.
0: نعم. شكرا شكرا استاذ انور، سنعود اليك حبيب. بس خلينا نسمع طلب مهابه، طلبت متى تعود يا حبيب الروح لعبد الحميد السيد. صح يا شافي، ايش فيك فوجئت يا شافي؟ لا، متى تعود يا حبيب الروح ثاني، ما احنا قلنا انه غيرت مهابه، هي رقم 2 مهابه يا شافي. طيب ركز معي يا شافي، يلا.

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله، وعنده تعليق عن على أغنية عبد الحميد السيد.
1: نعم أستاذ عبد السلام، هذه الكلمات يعني اللحن هذا غني بأكثر من كلمة، اللي هو طبعا متى تعود يا حبيب الروح، هذا بعدين، لكن في قبلها يا ذا الحمام اللي لعب بالغصون وشيء عجيب يا ولد منصور.
0: صحيح،
1: أيوة اللحن لعبد الحميد السيد اللحن، ولكن عبد اللطيف الكويتي أول ما غناه

0: ذاك الغزال اللي تعدانا. وبعدين كذلك ركبوا عليه يا ذا الحمام اللي لعب غصون، وش لك على عيني تبكيها، وش لك على عيني تبكيها. وبعدين شيء عجيب، وبعدين متى تعود يا حبيب الروح. ففي السابق يركبون كلام على لحن، يتركب الكلام على لحن،
1: يعني
0: يشوفون كلام هذا اللحن حلو يركبون عليه.
1: يعني عبد الحميد السيد كان
0: تفضل.
1: معاصر الكويتي.
0: اي، وهذا كان حدث، ان شلون عبد اللطيف الكويتي ها يعني
1: غني
0: يغني
1: ألحان
0: من
1: عبد
0: الحان.
1: الحميد السيد.
0: طبعا هو قاد فاضل الاغنيه الكويتيه، احنا عارف هو من مواليد 1901 تقريبا، فالرجل يعني كبير بالسن. وعبد الحميد كان ولد
1: نقدر نقول تشجيع منه لعبد اللطيف الكويتي، تشجيع منه لعبد الحميد السيد.
0: تشجيع، وعجبه اللحن، عجبه اللحن،
1: لحن جميل الصراحة.
0: تشجيع وعجب عجيب اللحن. يعني زي مثلا على سبيل المثال، انا ما بشبه، السيده ام كلثوم بليغ حمدي، يعني السيده ام كلثوم كانت وين، فلما غنت لبليغ اول لحن اللي وحبه ايه اللي جاي يتبع عليه، فالناس استغربت يعني ام كلثوم وبليغ امس واليوم، ولكن عجبها اللحن وشجعته وغنت الاغنيه. نفس الشيء عبد اللطيف. فعبد الحميد كان توه طالع، توه منضم الى مركز رعايه الفنون الشعبيه، وسمع اللحن عبد اللطيف الكويتي، عجبه لحن جميل، لحن حلو، فغنى. فيعني تسجل لعبد الحميد السيد ان لحن لعبد اللطيف الكويتي في بدايه حياته.
1: نعم.
0: نعم.
1: في سؤال من سعاد، أحسن تزعل سعاد، تقول لي نسيت سؤالي. بتسأل تقول صباح الخير، صباح الخير أستاذ أنور، يا ليت تطمنا على صحة مطربنا الغالي عبد الله الرويشد والشاعر بدر بورسلي.
0: والله بدر بروسلي زين الحمد لله، على تواصل انا معه كل يوم، مع تواصل مع الشاعر بدر بروسلي. عبد الله الرويشد ان شاء الله، الله يشافيه والله يعافيه، يعني حالته مستقره، ونتمنى طبعا انه يعود للساحه الفنيه، ولكن حسب كلام الدكاتره وكذا انه هو يعني الله يشافيه من الوعكه، الوعكه الصحيه يعني قويه اللي حاشته. كذلك الشاعر عبد اللطيف البناي، نتمنى الشفاء العاجل. انا زرت عبد اللطيف البناي من حوالي اسبوع، هو في البيت طبعا على الويلشير قاعد، واذا تكلم يا دوب تسمع كلامه. والحين ان شاء الله بعد الحلقه هذه راح اروح المستشفى ازور الملحن الكبير الموسيقار يوسف المهنه، لاني صار لي حوالي سنتين 3 سنوات ما سمعت عنه اي شيء، وحاولت اتصل فيه اكثر من مره، وحاولت وحاولت الى ان امس ردت علي بنته، قالت لي يا عمي انا بالصدفه شفت تليفونه. قلت لها يا بنتي ابي اشوف الوالد. قالت لي الوالد في المستشفى. قلت لها اقدر ازوره؟ قالت لي تقدر تزوره. فمشتاق جدا، اي والله مشتاق ازور يوسف المهنه. بعد الحلقه بروح للمستشفى وازوره واطمن عليه، لانه هو استاذ كبير وملحن ولحق علينا يعني.
1: تحية من برنامج طربيات ومن صوت الخليج للفنان والملحن الكبير الأستاذ يوسف المهنا، وتحياتنا يا ريت تبلغها للأستاذ يوسف، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله،
0: إن
1: والشفاء
0: شاء الله
1: لكل
0: إن شاء الله.
1: الفنانين وكل الكبار اللي موجودين بيننا.
0: جزاكم الله خير، راح أبلغ إن شاء الله الرسالة إن شاء الله.
1: شكرا. ياسر الجهني، إذا سمح الوقت طلب روح عدد حبات المطر، أعتقد لوردة هذه الأغنية، إذا سمح الوقت. والله يا ياسر الجهني من الولايات المتحدة الأمريكية، خلينا نسمع أم كلثوم أنا في انتظارك، وأنا في انتظارك يا شافي، تنزل الأغنية، طلبها أحمد الحديث.
0: الله.

0: أدريبك في عندك شيء تقوله أكيد يا أبو عبد الله.
1: حبيبي والله حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي. طبعا زكريا أحمد موسيقار كبير وقدم للسيدة أم كلثوم وغير أم كلثوم ألحان جميلة. وجهة نظري الشخصية بين قوسين شخصيا أحب أنا في انتظارك وأهل الهوى وهو صحيح الهوى غلاب. الثلاث القصائد الكبيرة طبعا ما نبي الأغاني القصيرة اللي سواها طبعا الأغاني بالأفلام لا الأغاني الطويلة الثلاث القصائد هذيلة. وهو طبعا ملحن مبدع وهو عنده كيمياء مع بيرم التونسي كيمياء قوية بينه وبين بيرم التونسي. ودائما ألاحظ أنا أن الأستاذ زكريا أحمد يعني يطوع الكلمة على اللحن يعني يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يعني وايد وايد يعني حتى هو صعيد هوا غلاب
0: هو صحيح هوا غلاب
1: كذلك في كذا كذا مقطع يطوع الكلمة على اللحن. المفروض أن أنت تطوع اللحن على الكلمة يعني المفروض يعني أن لحنك تطوع على الكلمة وتعطيها يعني لكن يعني هو هو هو لون أسلوبه هالشكل طوع في الكلمة. بتذكر في هو صحيح الهوى غلاب في مقطع مثلا راح بالي احب اذكره بعد شويه دائما الكلمه وانا وانا وانا وانا ما اعرفش ما اعرفش وانا وانا وانا
0: يعني يحب يطوع التكرار التكرار طريقته هذه طريقته التكرار
1: ايوه هذه طريقته ولا شك انه ملحن مبدع طبعا وقدم الروائع للسيده ام كلثوم. نعم
0: زي الورد الورد جميل بقال يكرر دائما هذا اسلوبه
1: ايوه شوف شوف شوف شوف شوف شوف وتعل دائما اهل الهوى نفس الشيء.
0: شكرا استاذ انور. في اسئله برضو في سعاد كمان بتسال في البوم جديد للمطرب عبد الله رويشد الله يشفيه ولا هذا ذكاء اصطناعي؟
1: لا هذا مو ذكاء اصطناعي هذه أغاني سجلها عبد الله في السابق وكل مطرب وكل ملحن عنده أغاني ما نزلت. شلون مثلا المطرب يسجل وأنا أعرف كذا مطرب مثلا يسجل 20 أغنية 25 أغنية ويقعد يختار يسمع هو مع ربعه فيقول والله هذه حلوة هذه حلوة نزل هذه نزل هذه نزل هذه نزل هذه فيتم ثلاث أغاني أربع أغاني أغنيتين تم موجودة يعني ما نزلت لأن تم اختيار على أغاني ثانية. فهذه الأغاني طبعا عملها عبد الله رويشد من فترة قبل لا يطيح مريض طبعا وما نزلت ظلت موجودة نزلت أغاني ثانية ففضل أنه هو طبعا مع الأخوان في الشركة المنتجة أنه يتواصل مع الجمهور فشاف أن في أغاني موجودة ما نزلت نزلوها علشان يكون في تواصل بينه وبين الجمهور.
0: نعم. شكرا أستاذ أنور. في المستمع الكريم محمد صادق السامرائي بس اللي طلبته يا أخي محمد صادق السامرائي من العراق يعني برنامج يعني لا يتسق مع طربيات مع برنامج طربيات أو هوية برنامج طربيات. هذا ممكن يكون برنامج مثلا رسائل المستمعين أو رسائلكم إلينا يعني برنامج آخر غير برنامج طربيات. في نبيل بيقول ما السر حول ذلك الشيء السنباطي وبليغ لابد أن ترى أم كلثوم والمودي ترى العندليب وعبد الكريم عبد القادر نرى الملحن الأستاذ أنور عبد الله. أنا ما فهمتش عليك يا نبيل أنت عايز يعني أنت عساس في كلام كثير دائما أقول السنباطي وبليغ
1: هو يمكن يقصد هو أن أم كلثوم يعني كيمياء بينها وبين السنباطي وبين بليغ حمدي لأن مثل ما تفضل المستمع الأستاذ نبيل كلامه صحيح يعني أم كلثوم اتجهت اتجاه كبير لرياضة الصنباطي في البدايات
0: وبعدين بليغ
1: أول شيء رياضة الصنباطي إيه بعدين بليغ. فهذا الشيء طبعا خلى محمد الغصبجي شوية يحول على أسمهان يحول علينا مراد وهذا الشيء أغضب السيدة أم كلثوم لأن محمد الغصبجي طبعا بدأ معاها ويعتبر من أكثر الملحنين اللي حنوا السيدة أم كلثوم. فأم كلثوم فرحت في الصنباطي وطارت في الصنباطي وايد، وهي تعودت يعني أو متعمدة أن هي شوية ما بيقول تركن ولكن تريح محمد الغصبجي شوية. فليش؟ لأنه كثف مع أسمهان وكثف مع ليلى مراد، وهذا يعني نوعا ما غيرة، وهذا الغيرة موجودة في جميع المطربين،
0: موجودة في جميع البني أدمين موجودة في جميع
1: أيوة في كل مكان فيك أيوة أيوة يبي له يتفرغ له بس هو بروحه. طب إيه طب الملحن يا أخي يعني الملحن مثل النحلة يعني يطبع الزهرة هذه يلحق حق هذه يلحق حق هذا حق هذا يعني. لكن المطرب لا، المطرب إذا ارتاح له يبي حقه هو بروحه. إذا شط الملحن لحن مني يبتدي شنو المطرب يأخذ منه موقف. ولاحظ ان احنا طبعا ان ام كلثوم كثفت بعدين بالشغل الاخير كثفت مع بليغ حمدي ولين اخر لحن طبعا سجلوا اللي حكم علينا الهوى لحن بليغ حمدي. تتوقع ان هذا ما اثار غيره الصنباطي؟ اثار غيره الصنباطي طبعا
0: صح،
1: لكن ام كلثوم تبحث عن الجديد. نعم
0: طيب
1: لان ام كلثوم تبحث عن الجديد، تبحث عن التجديد
0: وتبحث عن المعاصر. ما هو يعني زي ما عبد الوهاب عاصر كل يعني كل العصور وتعامل مع كل العصور، أم كلثوم برضو كانت تفكر بهذه الطريقة إنها لكل عصر يعني
1: صحيح
0: لعصر واحد.
1: ومن حقها ومن حقها يعني حقها.
0: نعم طيب
1: يعني محمد تفضل محمد
0: لا لا لا كلامك أهم.
1: إيه والله الله يسلمك معلك. يعني محمد القصبجي قاعد وراء أم كلثوم ترى علشان أم كلثوم وحبه في أم كلثوم، ولا أنا متأكد يعني أغلب الحان هذه مو عجبته سواء البليغ ولا سواء يعني يمكن عبد الوهاب نوعا ما، ولكن الموجي وملحين ثانيين أنا متوقع يعني، لكن حبه في أم كلثوم وأم كلثوم تطلب منه علشان ما ينسي محمد القصبجي ما يقعد في البيت، لأن جات فترة قاعد في البيت بعد ما صار مشادة بينه وبين أم كلثوم فما اشتغل فترة معينة، وخاصة في فترة الخمسينيات بعد ما قدم الحبيب وكذا. فيول السيدة أم كلثوم وقالوا لها ترى يعني مثل شنو مثل الشيء حاشة صده لازم تلمعه ولازم كذا ولازم طبع. فهي أصرت أن لازم يكون موجود القصبجي وتم معها حبا في في في في في, في, في أم كلثوم. وأنا سمعت من فترة قريبة مقابلة مع فريد الأطرش قالها بكل صراحة، قال ما حد لحن أم كلثوم مثل رياض الصباطي، قال ما في أغنية أم كلثوم غنتها مثل الأطلال أفضل أغنية غنتها أم كلثوم لأنها أصيلة من ناحية الكلمات ومن ناحية الألحان، وكل اللي لحنوا لها بعدين مع احترامي لهم لم يصل إلى مستوى الأطلال. هذا رأي الأستاذ فريد الأطرش، لأن فريد الأطرش طبعا ملحن شرقي ويحب الشرقية ويحب الأصالة ويحب كذا، ونوعا ما يعني ان ام كلثوم غنت لبلي وغنت لعبد الوهاب وغنت كذا كذا وما غنت له هو شخصيا. نعم
0: شكرا جزيلا. في بس تعليق من مازن، ام كلثوم فيها لام كلثوم مثلا اغنيه الامل لام كلثوم فيها تكرار لكلمه انا انا انا عندي امل، وهي من الحان زكريا.
1: ايوه صح شكرا صح استاذ مازن. شكرا استاذ مازن شكرا.
0: طيب نسمع طلب عيسى سليطي تحريتك سنين طويله لصالح الحريبي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في رسالة من أحمد الحديثي بيقول: أبو أحمد، يوم الثلاثاء الماضي في مستمع اسمه عبد الله أحمد مسعد طلب منك أغنية على ذوقك وكانت فعلا جميلة، لكنك لم تذكر اسمها واسم المغني. بعض كلمات الأغنية: أنا إنسان دابس. هذه هل باكرمان اسم الأغنية، هل باكرمان يعني أهل باكرمان، باكرمان منطقة، هل باكرمان. واللي غنى اللي سمعته أحمد فتحي، الفنان أحمد فتحي، بس هي أصلا غناها أعتقد أيوب طارش، أيوب طارش أعتقد.

0: دائما كلماته يسمعك اياها ويقول لك يا ليت يكون اللحن كذي، يا ليت يكون اللحن كذي. فاسولف معاه على اغنيه تحريتك، قال لي ابو عبد الله تحريتك طلع معاي اللحن من غير كلمات. يقول لحن حلو، حسيت في لحن حلو بس ما عندي كلمات، وهو شاعر كان يقول يا على بالي تحريتك سنين طويله وانا خايف ان قلبك نساني، ركبت على اللحن، ركب الكلام على اللحن، يعني طلع معاه اللحن ومن ثم الكلمات. يقول الكلمات رهمت على اللحن جميل. يقول رحت حق عبد الكريم عبد القادر، قلت ابو خالد طلعت معي جمله حلوه ولحن حلو، قال شنو؟ يقول سمعت تحريتك. يقول اسمعها مره مرتين، قال لا والله تصرف فيه. شلون؟ قال لا والله مو جوي، مو لوني، مو كذا كذا، تصرف فيه. فيقول سمعته صالح حريبي وقال اوكي وغناها. وفي اغنيه ثانيه هو عاملها قال مو جو عبد الكريم طبعا، اللي هي اغنيه الوجه الصبوحي. يا حي الله بالوجه الصبوحي الحراش الخضر، معموله لعبد الرشيد. قال لا والله انا ابي الاغنيه هذه اغنيها. فبعض المطربين سبحان الله يختارون شيء وفي شيء ثاني يطفهم. فقلت له ابو محمد طب ليش ما صرت ملحن؟ يعني انت عندك جمل وفي كذا لحن سمعني اياه في الساحه الفنيه موجوده هاي الالحان ومشهوره ولكن باسماء ملحن اخرين. وهو يوسف ناصر مسويها. قال لي ابو عبد الله اللي كسر عزومي او هبط معنوياتي احمد باقر. قلت له ليش؟ رحت الاذاعه انا كملحن وشاعر فسمعتهم كذا شغله كلماتي والحاني، فقال استاذ احمد باقر هذه من كلماته؟ قال والله كلماتي انا. والحانه؟ قال الحاني. قال لا انت خلك على الكلمات وخلي التلحين. قال لا يعني شلون؟ قال لا انت بتصير شاعر كبير بس. ها؟ قال شلون عرفت شلون كذا؟ قال صدق اتصل فيني احمد العدواني شاعر كبير، شاعر الكويت احمد العدواني، قال احمد باقر في الاغنيه الجميله طبعا في كذا لحن هو عملهم طبعا وكذا كلمات، من كاتب الكلام هذا؟ قال يوسف ناصر. قال هات لي اياه وهات خلنا نشوفه. فيحق احمد العدواني سلم على يوسف ناصر قال له انت شاعر كبير ولك مستقبل كبير. فيقول حطيت هذا الشيء براسي بعدت عن التلحين. احمد باقر قال لي واحمد العدواني قال اهتم بالشعر بعدت عن التلحين، والان عندي جمل موسيقيه وعندي الوان. وفعلا في كذا لحن عندنا بالكويت نزلوا باسمه ونجحوا خاصه مع وزاره التربيه، يعني الاوريتات اللي قدموها وزاره التربيه مع شاذ الخليج ترى في الحان كثيره حق يوسف ناصر وليس حق ملحن اخر. فهذه قصة تحريتك حبيت أقولها طبعا للسادة المستمعين.
1: العافية. نعم. شكرا. في المستمع الكريم أبو آدم بيقول السلام عليكم أستاذ، لو تكرمت هل تصلكم رسائلي على إكس أو الواتساب؟ أرجو الجواب، تحياتي لك. وصلت، أنا قرأت رسالتك على الواتساب. وصلت يعني. في أبو هيثم من مسقط، لو تكرمت أستاذ أبو أحمد تسأل الملحن الأستاذ أبو عبد الله، هناك بعض الألحان تعرف صاحبها مجرد أن تسمع المقطع الأول، مثل خالد الشيخ، فريد الأطرش، السنباطي، سيد درويش، سيد مكاوي، وطبعا عبد الوهاب وغيرهم. هل هذه هوية الملحن أم هي مدارس تلحينية؟ هذا أبو هيثم من مسقط.
0: لا هي أبو هيثم هي هوية الملحن، الملحن هويته كذي روحه كذي، مثل لما تسمع الان حق زكريا احمد تقول فعلا هذا لحن زكريا احمد، يبين كذلك القصبجي، كذلك الصنباطي، تحس هذا لونه هذا جوه. انا بالنسبه للملحنين الموجودين اعرف من اللون هذا، والله هذا لون مثلا على سبيل المثال لون استيبال المله، هذا لونه، لون محمد بلوشي، لون راشد الخضر، وهذه شخصيه كل واحد له لونه. طبعا خالد الشيخ نفس الشيء لونه، ودائما خالد الشيخ يحط الطابع ماله على اللحن بصولوهات العود. من تسمع ريشه، من تسمع ريشه خالد الشيخ ها تعرف ان هذا لحنه. الا لحن واحد، الا لحن واحد طبعا فعلا هو اللي عزف فيه ولحن جميل ونجح، ولكن مو لحنه هو، اللي هو يا ناس احبه واحب اسمع سواليفه. اللي غناها الفنان الكبير علي عبد الستار، لما تسمع ياس أحبه لحن جميل وحلو والصولوهات أحلى وأحلى بعد، ولكن لحن صالح الشهري. وعلي عبد الستار طلب من من من من من خالد الشيخ يركب الصولوهات فيه وركبها خالد الشيخ، وتسمع صولوهاته تتوقع أن هذا لحن خالد الشيخ ولكن هو مو لحنه. نعم.
1: شكرا أستاذ أنور. في المستمع الكريم محمد سليمان الذكير، بالنسبة لسؤالك الجواب لا.

0: الجواب لا. سعاد من الكويت، ممكن نعرف آخر أعمالك أو جديدك، وهل لحنت للمطربة هند البحرينية؟
1: اي نعم. هند طبعا اول من لحن لها انا، اعوذ بالله من كلمه انا، لان انا انتجت لها في شركه فنون الامارات، وعملنا اول البوم وثاني البوم. طبعا كان لي عملين في اول البوم وثاني البوم كذلك، وكانت معانا ومن ثم انتقلت الى شركه اخرى، فاحنا تبناها وانتجنا لها وقدمناها. وبالنسبه الحان العاطفية، والله عندي شوية أفكار حلوة، بس يعني الوضع مو مشجع طبعا، الأجواء مو مشجعة طبعا، لأنك أنت طبعا تشوف مطرب وتشوف شركة إنتاج وتشوف كذا. ولا والله في أفكار، والله في أشياء
0: نعم.
1: حلوة، ولكن إن شاء الله نتمنى يعني الله سبحانه وتعالى يقسم ونطلع هذه الأعمال إن شاء الله، بإذن الله. إن شاء الله.
0: سنعود للأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير بعد ما نسمع حسين جاسم اللي طلبته أم حمد شدت العربان.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكويتي، الملحن الكويتي الكبير أستاذ أنور عبد الله. وفي سؤال من أم نورس للأستاذ أنور. صباح الخير والموسيقى والطرب. سؤالي للفنان الأستاذ أنور، بعد أن كانت الكويت هي مركز الغناء الخليجي، نكاد لا نعرف الآن ما هي الأصوات والملحنين المؤثرة على الساحة الغنائية الكويتية، وما هو رأيك في ذلك؟ ما الأسباب في التراجع؟ مع التحية.
1: والله سؤال يا من نورس، تراجع طبعا لعدم وجود شركات إنتاج، بس ترى في مطربين وفي شعراء وفي ملحنين حلوين وفي اجتهادات، ولكن ان الفنان الان ما يبي يصرف ينتج من نفسه، يقول لك انا موظف، يعني انا على قد حالي اتقاضى راتب كذا. الاغنيه محتاجه مصاريف، بس دابا كان شركه تنتج وتدخل وتعطي المطرب وتعطي الملحن وتعطي الشاعر وتوزع وتستفيد تفيد وتستفيد. الآن لا توجد شركات إنتاج، الآن العملية مقتصرة فقط على بعض الشخصيات، يعني شخصيات كبيرة، يعني هي تقدم أعمال المطرب، وهذا المطرب طبعا تلاقي عنده 20 أغنية، 30 أغنية، 40 أغنية، لأن الأغاني هذه كلها ما دفع فيها فلس واحد، ما دفع فيها ريال واحد، ما دفع فيها دينار واحد أبدا، كلها جايته من الشخصيات الكبيرة، والأغاني هذه كلها طبعا مدفوعة الأجر، مدفوع خالص، مجرد أنت يا فلان الفلاني تركب صوتك وتأخذ مكافأتك. هذا بالنسبة للمطربين الكبار. طب الشباب من يعطيهم؟ الشباب ما عندهم أحد. طب شركات الإنتاج ما في، الإذاعات مو قاعدة الآن تعبان تنتج، يعني الإذاعة يقولك والله أنا أعطي حق المطرب أغنية أو أغنيتين بس أنتج له، لكن أنا ما عندي استعداد إن أنتج له 5 6 أغاني، لأن المطربين وايد، فبالتالي في خسارة في ميزانيات وزارة الإعلام.
0: في المستمع الكريم نبيل ما عجبوش الظاهر طريق
1: ليها رجعت
0: تفضل. آسف
1: مع نبيل، ما عجبه شنو؟ ما
0: كملت جوابك بالنسبه لسؤال ام نورس؟
1: اي بالنسبه لام نورس، طبعا هذه الاشياء اثرت. تلاقي الان المطربين قاعدين في بيوتهم، الملحنين قاعدين في بيوتهم، يعني انا ما عندي الحان، عندي الحان، لكن انا العمل هذا اذا انا بسجله في فرقه موسيقيه، طب في شاعر، في مطرب، وبعد ما يتسجل هذا وين ننزل؟ وين يروح؟ الإذاعة عندها عشرات الأغاني ومئات الأغاني، قبل لا، ألبوم كامل ينزل الآن الفلاني، ألبوم كامل تروح تشتري ألبوم أنت وتسمع الأغاني وتستانس فيها.
0: طيب معاي ولا في تقطيع في
1: كل العوامل هذه؟
0: في تقطيع في الصوت للأسف.
1: ضرت إلى السياسية
0: طيب نسمع قيثارة عبد الوهاب اللي طلبتها سعاد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وين وصلنا؟ إحنا وصلنا في تقطيع كان، فلا أدري جواب الأستاذ أنور خلص انتهى بالنسبة لأم نورس حتى ننتقل للسؤال الثاني أو التالي. في تقطيع في الصوت، الزملاء بيقولوا إنه النت عندك أبو عبد الله، النت. طيب ممكن نسمع أغنية أخرى يا شافي. حميد منصور ذرني، طلبها خالد خليل.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. أضافت أم نورس إضافة أخرى، ولكن في بعض المسميات لا أستطيع ذكرها. في بعض الشركات مثلا ما زالت تعمل وتنتج، لكنها تتوجه لبعض المغنين وليس للجميع الذين يحيون حفلات إلى آخره، لكن ما في تعاون مع فنانين كويتيين مثلا. هذا هو فحوى السؤال.
1: طبعا أنا أرد على الأخت العزيزة أم نورس، الشركات هذه تنتج يعني 10% 15% حق مطربين جدد بس، ولكن أغلب المطربين الكبار بين قوسين الكبار أغانيهم جاهزة مدفوعة خالصة كل شيء، وحتى مدفوعة حق أكثر من شغلة، يعني سواء نزلت في ألبوم أو تغنت في الحفلة أو ترتيبها، كل هذا له مصاريفه. ولكن بعض المطربين الشباب يعني 15% قاعدين ينتجون له.
0: نعم. في المستمع الكريم نبيل بيقول، أنا هعيد السؤال الأول اللي حضرتك أجبت عليه أستاذ أنور، ما أنا يمكن أكون ما فهمتش حاجة أو في حاجة ما فهمتهاش، بس هو السؤال الأول، ما السر حول ذلك؟ أنا بقرأ كما يصلني المكتوب، ما السر حول ذلك الشيء السنباطي وبليغ؟ لابد أن ترى أم كلثوم والموجي، ترى العندليب وعبد الكريم عبد القادر، نرى الملحن الأستاذ أنور عبد الله. فجاوبت حضرتك، فرجع قال المستمع الكريم نبيل، عفوا أستاذ أستاذنا عبد السلام، ذكرت سؤالي كأنه قطع وليس كصيغة سؤال، وإجابة الأستاذ أنور كانت حول أم كلثوم، وأين بقية إجابة السؤال؟ ولم تفهم مقصدي من السر، يعني الارتباط بينهما، وإجابة الأستاذ أنور مجتزئة وليست مكتملة.
1: نعم أستاذ نبيل، احنا خلصنا جزئية أم كلثوم، اني كذلك لا مثلا يعني عبد القادر وانور، طبعا عبد القادر قدم مع سليمان الملا كذلك ومع راشد الخضر لاخر الاوقات، يعني ما اختصر على انور فقط، يعني دائما عبد الكريم بالذات يعني يشكل ينوع، تلاقي قدم مع سليمان وقدم مع راشد قبل لا يتوفى سليمان قدم معاهم، حتى يعني معاي انا الحمد لله يعني قدمنا لاخر شيء، وهذا الشيء كله على على على نفس يعني المطربين لهم، يعني عبد الحليم ليه اخر شيء في مقابله معاه قال عندي لحن لبليغ حمدي جاهز، وعندي لحن عبد الوهاب جاهز، ولكن محمد الموجي بدا البروفات في غاره الفنجان. ف ما معناته ان مو معناته انه والله عبد الحليم ما راح يتعاون مع عبد الوهاب او ما راح يتعاون مع بليغ، لا موجودين معاه، ومثل ما قلنا أم كلثوم يعني قطع الصنباطي وبليغ حمدي آخر شيء حكم علينا الهواء، ما في موجود التعاون، لكن شنو المطرب يرتاح للملحن الفلاني يتعاون معه أكثر من ملحن آخر، مو نقوصا في الملحن الآخر لا، ولكن هو يرتاح مع الملحن الفلاني. نعم
0: شكرا أستاذ أنور، وإن شاء الله يكون المستمع الكريم نبيل وصل للنتيجة اللي هو يريدها. وفي أم هيا حظك كويس، لا حظك زي الفل لأنها طرحت سؤال وبعدين صار في قطع في تقطيع في الصوت. بتقول أستاذ أنور، شلون يقدر الملحن يوظف التكرار في اللحن بحيث يثبت في ذاكرة المستمع ويزيد الأغنية جمالا من غير ما يحس المستمع بالملل؟ وهل التكرار في اللحن يعتبر سر نجاح الأغنية وانتشارها؟ أم هيا
1: أشكرك أم هيا على السؤال، التكرار جميل وحلو، يعني في مقابلة طبعا يعني مع المطربين الكبار، لما مثلا حسين دائما أضرب السيدة يعني سيدة الغناء العربي طبعا أم كلثوم، يعني الأغنية من غير تكرار على المسرح ترى مدتها ما تتجاوز نص ساعة، أي أغنية لأم كلثوم عبد الحليم ترى ما تتجاوز نص ساعة، ولكن تعيد المذهب مرة ومرتين ومرات الجمهور يطلب ثلاث مرات، لأن المستمع يبيله تعيد له المقطع مرة ومرتين وثلاث عشان يتمعن، هذه ألحان كبيرة، هذه أغاني كبيرة لازم تسمعها مرة ومرتين وثلاث. احنا كذلك نفس الشيء عندنا حق أغاني المطربين، ما بي أخص مطرب معين، المطربين الخارجيين خاصة اللي يغنون كوبليهات لازم تسمع اللحن مرة ومرتين، احنا طبعا مو مثل كرة القدم كرة القدم على طول تسجل جول تستانس تفرح بكتها تفرح خلاص نجحت المباراة حلوة وفازة احنا لا الأغنية يبي لها فترة. يعني أذكر يوسف مهني يقول لما عملت حلف عمري نامت سنتين ثلاث سنوات بعدين بدأت الناس تحس فيها بدأت الناس بدأت تحبها. وفي أغاني كثيرة نفس الشيء الأعمال الكبيرة الأعمال المتعوب عليها يبي لها وقت عشان تستوعبها. يعني أذكر إحدى المستمعات أو إحدى المعجبات يعني اتصلت فيني تليفون بعد ما نزلنا أغنية الصوت الجريح مع الفنان الكريم عبد القادر تقول لي أنور الحين أنور عبد الله اللي عمل محال هو نفس اللي عمل الصوت الجريح ليش؟ قلت لها ليش؟ قالت لي محال أحلى وايد يعني تسوي محال وبعدين تعمل الصوت الجريح. قلت لها أنت نطري على الأغنية شوية قلت لها الألبوم توه نازل حطي ست أشهر ويصير خير. قالت لي أنا إلى الآن مو مقتنعة يعني اللي سوى هذا يسوي هذا. ومع الأيام طبعا نجحت هذه ونجحت هذه ونجحت هذه. فأحل الأغنية لما تتكرر كوبليهات وكل شيء إحنا معاها لكن الكلمة لما تأخذ الكلمة أنت وتطوحها يعني هني يعني في بعض الملحن حتى عندنا في الخليج ما بي أخاف أي بساميهم يزعلون تالي يطوح الكلمة يكررها يكررها يكررها يدعجها كذا كذا ليه عشان تركب على اللحن ماله ولا لا لا تطوع الكلمات يعني طوع لحنك أنت على الكلمات
0: لا تغصب الكلمة
1: ارتفع وضبطها بالضبط ولا تحشر الكلمة لا تحشرها
0: صحيح.
1: لا تحشرها يعني في أغاني كثيرة بس زملاء وحبايب ما بيأخذ أحد يأخذ على خاطره مني يعني نعم نعم
0: ما حسب يأخذ على خاطره منك أنت فنان كبير لا شك يا
1: حبيبي
0: حبيبي يا أحمد. سؤال من ناجح الجيوسي من الأردن يقول أستاذ أنور هل صحيح عادل رويش طلب منك تلحين تلحن له أغنية وأنت رفضت يا ريت توضح أو توضيح
1: لا لا والله عادل ترى عادل صديق عزيز و يعني بنته مثل بنتي بنته درست مع ولدي عبد الله الله يرحمه وتسوى مع بعض والى الان في رمضان بنته تزورنا البيت وتقول الوالد سلم عليك وانا اشوف اسلم عليه والتقي معه وايد ولكن عادل ما طلب مني وعادل حبيب ولطيف يعني ولكن نفس ارجع الى انه والله ما في منتج يعني عادل اليوم اذا يبي ينتج لازم ينتج حق روحه ولا عادل يعني بالعكس يعني صديق عزيز وانا اعتبره اخوي الصغير يعني عادل رشيد
0: نعم. شكرا استاذ انور نسمع ابو بكر سالم ابو بكر سالم يا مروح بلادك اللي طلبها محمد البطيني من عمان

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، في أسئلة كثيرة لكن في موضوعين، في إذا بتحب نأجل ونخلي الأسئلة الأول، نأجل مثلا موضوع الملحن اللي بيكتب الشعر وبيلحن، أو أنا أتكلم عن تحليل أغنية، شو بتحب؟ أو أسئلة المستمع؟
1: والله أنا بالنسبة لي أسئلة المستمعين أهم حقيقة، يعني الناس اتصلت والناس بعثت وكانت أبي أسألت، هم الأولوية، هم من ثم موضوعاتي أنا إن شاء الله نتطلع إذا صار عندنا وقت إن شاء الله.
0: في كمان سؤال من سعاد، تقول شنهي شو اسم الأغنية اللي غنتها المطربة أحلام وتذكرك بولدك عبد الله الله يرحمه؟
1: باين في عينك نيتك نية فراق، تبي تروح وتشعل الشوق فيني، يعني هذه ذكرني، لأن يعني آخر ليلة كنت أنا قاعد عنده في الخيمة الله يرحمه قبل الله يتوفى، وقعد أطالع
0: الله يرحمه ويحسن إليه
1: ويعوده
0: خير. طيب، في سؤال من فاطمة الوهيبي، سؤال الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله، هل بالدندنة يمكن للملحن أن يبتكر لحنا كاملا بمجرد الدندنة بصوته وتسجيل الفكرة ثم يقوم لاحقا بتوزيعها على الآلات؟ وماذا عن هؤلاء الرواد والأصوات والفرق التي صنعت ذاكرة الأغنية الكويتية، أمثال يوسف البكر وراشد سلطان وحمد السليم وخالد البكر وحمد سنان وأحمد الزنجباري وغيرهم وغيرهم؟
1: طبعا أنا يعمهم السؤال الأول، أنا تعطيك رأس الخيط مال اللحن، رأس الخيط أول شيء، أول ما تمسك رأس الخيط تبتدي تدندن بالمقام الفلاني، أي مقام تشوف الجملة حلوة تسمع المطرب أو تسمع المقربين، والله أنا عملت الجملة هذه ايش رايكم فيها، ها والله حلو، يلا كمل، خلاص إني أنا مسكت رأس الخيط، عرفت مقامي، عرفت بحري، عرفت جوي، عرفت لوني، أبتدي عاد أبحر وأبتدي أبني طابوقة طابوقة طابوقة طابوقة أنا مع المطرب أو أنا أكون بروحي، لما يكتمل اللحن ومن ثم عاد يكتب نوتة ويتوزع موسيقيا ويأخذ المايسترو يعمل بروفات مع الفرقة الموسيقية ومن ثم يظهر هذا اللحن إلى النور. إذا أول شيء لازم أنا أعرف مقامي شنو وأمسك رأس الخيط وأعرف مطربي منه عشان أعمل اللحن هذا على صوته، هذا الشق الأولاني. تساعدني سيد عبد السلام بالنسبه حق الشق الثاني.
0: السؤال الثاني، وماذا عن هؤلاء الرواد والاصوات والفرق التي صنعت ذاكره الاغنيه الكويتيه، امثال يوسف البكر وراشد سلطان وحمد السليم وخالد البكر وحمد سنان واحمد الزنجباري وغيرهم وغيرهم؟
1: ايش فيهم هذول؟ يعني ايش فيهم هذول يعني؟
0: لا ادري ما تقصد هي، وماذا عن هؤلاء الرواد؟ يعني بالنسبه لهؤلاء الرواد، هل هم تقصد انها انهم كانوا يعتمدوا على الدندنه مثلا في التلحين، ولا يعني مش واضح السؤال؟
1: نعم، يعني هي طبعا جمعت عده اجيال مع بعض، يعني جيل يوسف البكر قديم وجيل عبد اللطيف الكويتي قديم وجيل حمد سنان هذا مو قديم ولا حمد السليم، هذا يعني كلهم يدت كلها فتره السبعينات، فكل ملح يعني كل مطرب لا لونه ولا جوه ولا اغانيه، هذا اللي أنا أقدر أجاوب عليه يعني. نعم،
0: يعطيك الصحة والعافية أستاذ أنور. ونسمع فيصل عبد الله. فيصل عبد الله شافي، أنت معي ولا مع الأسف؟ فيصل عبد الله الآن زرعتيني فيصل عبد الله، صح؟ يلا نسمع فيصل عبد الله اللي طلب فيصل عبد الله علي خاطر النجادي.

0: ضربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، إحنا يعني بقي القليل من الوقت، ولكن في يعني نقطة طرحتها حضرتك، وهي نقطة مهمة يعني في تواصلنا أمس، عن الملحن اللي بيكتب. مثلا بليغ حمدي كان يكتب ولحن، يعني
1: صحيح.
0: هل هذا عدم ثقة مثلا في الشعراء الغنائيين؟
1: أستاذ عبد السلام، مو عدم ثقة، هو عندك أنت جملة لحنية حلوة، فتبي على الأقل تركب عليها أي كلمات عشان تمسكها، بس عشان تعرف الجو مالك، عشان تعرف الوزن مالك، تطلع معك جملة حلوة. زين، الجملة الحلوة هذه أبي أمسكها، أبي أجلسها على كلمات معينة.
0: نعم.
1: فمضطر أني أنا ألف كلمات، ولو أن الكلمات هذه شنو كروكي كذي، بس في سبيل لما أقعد مع شاعر أقول له تعال أنا حطيت الكلمات هذه، أبيك أنت تركب لي عليها.
0: حلو.
1: وحصلت معي، أنا حصلت معي في صوت الجريح، لما قلت والله ألا يا حيف شايف الهوى ما يرفق بحالي، ألا يا حيف. والله من حوالي شهر نص التقيت مع شاعر من البادية، قال لي كلام عجيب، قال لي أنور صدق الكلام اللي أنت قلته هذا، ألا يا حيف شايف الهوى ما يرفق بحالي، أنا عندي يقول لي أقوى من أجر الصوت من جرح مباراني. قلت له شلون؟ قال لي إحنا عندنا بالبدو ألا يا حيف شايف الهوى ما يرفق بحالي، ألا يا حيف. قلت له والله ماني عارف يعني. فشنو أنا طلعت مع الكلمات هذه عشان أمسك اللحن، ومن ثم عاد أي شاعر، والشاعر هذا شاطر مقتدر ويركب. نفس الشيء الأستاذ الموسيقار بليغ حمدي عنده موهبة الشعر، كان يا مكان وكذا، هذا حط بعض الكلمات علشان بس يثبت ويعدلها، وبعدين بدعت يركب الكلام، بدأ يشوف شاعر مثل كذا. فأنت عشان تمسك اللحن حط أي كلمات، بس امسك اللحن وبعدين عاد غير الكلمات.
0: نعم. المستمع الكريم من اليمن أرسل يقول محمد مرشد ناجي هو اللي غنى هذا الباكرمان. محمد مرشد ناجي، شكرا لك يا عبد الله. أحمد عبد الله، شكرا لك. في سؤال محمد البصري بيقول: السلام عليكم، تحية لضيفك الكريم. سؤالي: من كتب ولحن أغنية البلبل الصداح؟ وهل لأنور عبد الله لمسات على هذا العمل الجميل في عهد الشيخ جابر رحمه الله، رحمة الله عليه، وممكن نسمع مقطع منه؟ تحياتي محمد البصري.
1: البلبل الصداح طبعا هي قصيدة اسمها جابر الشعب، وهذه أغنية وطنية كتب كلماتها الشاعر المصري أحمد عنبر، ولحنها الأستاذ غنام الديقان، واسم الأغنية جابر الشعب. هذا بعد ما تولى الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه حكم الكويت، كتبوا هذه القصيدة ولحنها غنام الديقان، وأنا أشم نفس شاد الخليج فيها، لأن فيها عدة كوبليهات، قصيدة حلوة وجميلة ونجحت نجاح كبير، وكانت دائما تكرر في التلفزيون الكويتي، خاصة بعد خطابات حضرة صاحب السمو وبعد نشرات الأخبار، واسمها جابر الشعب.
0: نعم.
1: نعم.
0: في المستمع الكريم إسحاق الحارثي من سلطنة عمان يقول: كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الملحن القدير أنور عبد الله، دائما يثري المتابع.
1: حبيبي مشكور أستاذ إسحاق، مشكور يا حبيبي، ما قصرت، تحت أمركم. أنا
0: في محمد حسن بيقول: الأعواد العراقية لها مكانتها منذ القدم، لا ننسى. ليش ذرياب بالذال؟ ذرياب هي بالزين، ذرياب ما تاخذش على اللي بيقلب الذال إلى زين. هو اسمه زرياب بالزاي وليس بالذال تقلب زين، مش ذرياب، زرياب. شكرا يا محمد حسن على ثقتك وعلى تواصلك. أعود إلى
1: أبو الحسن. أبو الحسن بن علي بن نافع. أبو الحسن بن علي بن نافع ولد في عام 1832 هجري.
0: نعم. ما شاء الله. في سعاد تقول مرة أخرى: سعد من الكويت، الشاعر ساهر عملت له لحن وأي أغنية؟
1: أبو فيصل طبعا هو إحنا جيران قبل والآن جيران، يعني أيامه كان بيتنا بشويخ وهو يراننا، والحين أنا في منطقة قرطبة وهو ياري كذلك. ساهر عملت له أغنية حق سمير سعيد اسمها ليه خنتني، وعملت له مجموعة من الأغاني الوطنية الحقيقة، وأنا معاه بنفس العمارة، هو بالدور الثاني مكتبة وأنا بالدور الرابع، هو صديق عزيز طبعا هو أكبر مني بالسن يعني، وأشوفه من فترة لفترة يعني. نعم.
0: هو عموما أصدقائك دائما أكبر منك في السن يا أبو عبد الله ولا يعني؟
1: أنا أحب أصدقائي أكبر مني بالسن دائما، أحبهم لأن أستفيد منهم وأستفيد من معلوماتهم. فتلاقيني يمكن أنا أصغرهم، الحين الله يرحمهم أغلبهم يعني توفوا.
0: والله يعني نفس الحال عندي، الغريب أنه كلهم أكبر مني، كل الذين أكبر مني جيلي وأصغر مني ما في.
1: هي تستفيد منها هي لا الحين احصلنا على نادر الحين.
0: والله ماذا اقول، لانه اقتربنا من نهايه حلقه اليوم وكان في مواضيع اخرى جهزها الاستاذ انور، وانا يعني يصعب علي انه يعني تعب نفسه يجهز نفسه لاشياء، ولكن هو دائما بيبدي المستمعين
1: طبعاً
0: واسئلتهم
1: طبعاً
0: واستفساراتهم طبعاً، لانهم هم فعلا بكونوا متشوقين للاجابات.
1: بالضبط.
0: وانت خير من يعني يرد على اسئله المستمعين وعلى استفساراتهم تساؤلاتهم. ونبيل بيقول شكرا جزيلا لك أستاذنا، وكذلك الأستاذ أنور بالإجابة، واستمعت للإجابة، برافو. شكرا يا نبيل، الحمد لله أنه استطعنا
1: الحمد لله
0: أن نوصل للمستمع الكريم نبيل ما يعني ما كان يريده أن يصل إليه. شكرا جزيلا
1: إن شاء الله.
0: وأشكر المستمعين الكرام، وأشكر زميلي شافي الهاجري اللي كان معنا طوال الحلقة، وكان دائما مبدي استعداده حتى يقول أحط أغنية كذا، الأستاذ أنور تكلم عن كذا، أحط أغنية كذا، أقول له استنى شوي لبين ما نشوف. شكرا يا شافي، شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن المتابعة، وشكرا جزيلا للضيف وصاحب المحل وصاحب الدار الأستاذ أنور عبد الله على وجوده معنا، ونلقاك إن شاء الله في حلقات وحلقات قادمة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. شكرا جزيلا
0: لك ولكم مستمعين الكرام، وأعتذر من مبارك المهندي أبو فهد طلب عوض الدوقي ألا يا صبا نجد، وفي فاطمة اليهيبي طلبت حمد السليم صوبت قلبي أمينة، إسحاق الحارثي طلب فريد الأطرش تلك، عبد الرحمن أراقب الساعة عبد الرب إدريس، منتصر شاكر ليش ما سلمت سعد الحلي، لأنه حاولنا طبعا نضبط الوقت والمسألة لكن لما يكون في ضيف زي ما أنتم عارفين بيكون في أولوية لوجود الضيف، أولوية للحديث مع الضيف، لأنه مستضاف حتى يعني يثري الحلقة ويضيف إليكم وإلي شخصيا أشياء يمكن غائب عني أو لا أعرفها. وصلنا عبد الرب إدريس، لا ستكون أغنية الختام عبد الرب إدريس أراقب الساعة طلبها عبد الرحمن. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، شافي الهاجري للتنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو، يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: شراب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وطار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.